غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فذروها

0: آلهتك قال سنقتل أبناء.
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي بيانيا بكاتي هوليرو دور بري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: ولام دانوي بان بيش بان بيش هرتي يشيود توش ديليتوا دقل لوتني.

0: كلو كاتدا دبي بلاي
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: هركس آوا لضليا وبيلي دتيتها بهشتها.

0: اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی که جوی لبانک بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: خواهی جن لد اپارین و لد الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناه کان من ببوره یا رب العالمین گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه نمن زانی کرد من عفو من که گناه زانی من و هر کرد من عفو من که یا الهی داوال لی اکین با گوری خود با رحمتی خود پاک من کرد و لسر جمی گناه کن یا الهی نوچوان من بگره با خیر و لی من راضی با یا الهی داوال لی اکین با رحمتی خود با بزی خود با کرمی خود الهی هدایت من بده نوچوان من بگره برو جوان ترین طاعت و عبدائتی یا رب العالم بخواه پروردگارا رومان نیبلین بحرمتی نویجه کان منو بحرمتی روجو کان منو بحرمتی قرآن خندن من عفو من که بخواه پناه بر رحمی خوته هنین پناه بر رحمی جوان و کرمی کمالد اهنین یا الهی بم گنج جوانانو توبی دلیان یا الهی هاناد بو اهنین بم منال بگناهانه هاناد بو اهنین بموسبيانا يا إلهي هاناد بو إهنين تو قوري إخوت خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر ليه من خوش بي يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي إخوت بكرم إخوت لقرآنك إخوت حالي منك يا رب العالمين بمان جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن أو لخزمة قرآن راء وستن بخوا برورد قرى مشاغيل كان زور زور تو خود نوچوان من بگره بما انکر خزمت کاری قرآنی خود یا الهی بزی خود بسر مانا ببارن عفوی خود بسر مانا ببارن تو گوری خود خواهی جان او کرده و بی ادبیانی که برز من کلتو لحضوری توی دوای عفو لی اکین خواهی دوال لی اکین بگوری خود برحمتی خود بکرمی خود گناه لمو پیش کردو من عفو من که گناه لمو دعای کن و فریای توبه نکن عفو من که با امتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قبول مانك يا الهي الصلاة ايما بقينا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يا الهي يك يك نو من لخزمتيا بينا صلاة دلي ايما في بقينا اشتياقي دلي ايما في بقينا محبتي دلي ايما في بقينا يا الهي داوال لأكين ايما امتي اوين لم آخر زمان ويا الهي رحمتو بزي بسر امتا ببارينا يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت يا إلهي داوال لكن بهانا منور من خلو سرقا شكاني خومن والفد لبين منا دروسك يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خود لقناه دايكو باك من ببورة لقناه خوش بستان من ببورة لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورة يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خود لقناه أمتي بيغمري خواص الله عليه وسلم ببورة يا إلهي لقناه مردوكان من ببورة أو مردواني كبناز وبكسن وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوات لأكين بناوي جواند وصفتي برز باسم عظمت بكرمي خود يا إلهي عفو خود بسرمانا ببارينا رحمتي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود طاعتك من لقبولك عبداتك من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خويا ابو شركساتي ممن دردسي خومن خويا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا الهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا الهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا الهي روح من ظلمن هواري خوشويستي تو اكا ظلمن بركله خوشويستي خوتو ام دعانا من قبولك يا رب العالمين خويا يان ام دعانا من قبولك خويا ام دعانا من قبولك امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خير لقناه من شيء وجبوري وخير من قبولك.

حق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة

الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا

استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة

عدن ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو

فادخلوا أبواب جهنم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.

اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

0: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلواتشت پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خواي گور درود و صلوات ده بخشيت امروفا و ده شاكي بو نستي و ده گناه بو سريته و و ده درجه هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات و دكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قوله ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کس إلا أمتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيبش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کس السلام يكتبو بن يريمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او صلوات بو تو بن یری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قبرة إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دس دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لي خوشبوني خواهي دسا كوي وكويش لها والامتي پیغمبري خواهي زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيته هو كاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات في غمر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا للبيغمبر صلى الله عليه وسلم قال الي بيغمبر عليه الصلاه والسلام وامام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنيوان ارزو اسمان الراجي راول رقيب بنادي بشي تصرف حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال

قناة بيدا قرم لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريكك لنا وجوانكاني الرزاقة.

0: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات.

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بيخوين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال من لواني صوت سيوشش لوان كان تفسير القرآن في روز بيم وخدمتان بس رضا من دي خواهي قول وهي وادان اوي ازي سودي لور بقرن. أعوذ بالله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال من لواني صوت سيوشش لوان كان تفسير القرآن في روز بيم وخدمتان بس

0: النوم إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بله خوش ویستن هلا درجه بس کردنی احکام کانی بر واجبون خوی گور سبحانه و تعالی بعض لحالت یک دکاتن که لسرتا دا و کوزانان دفرمون بابلین بگرانول و اقوال صحابه خوان لرازی بی دفرمون لکاتی لسرتای فرس کردنی بر واجبون او بوک هر کس ک بر واجب دبو لبین مغرب حتا عشاء لبوی هبو نان بخواو او بخواته و هر و هر لخیزانه که اگر بیون زیک بکوتو لدوه عشا لبوی نبو نان بخواو او بخواته و اخو لخیزانه که زیک بلو یعن اگر بنوست با پیش عشاش او لبوی نبو چی دی که نان و او یا اخو لخیزانه که زیک بکتو وکو لو قولی معاذی کوری جبل خوال رازی بی که ابو داود و امام محمد روایتیان کردی دفرمی وکان الرجل اذا افطر دفرمی کاتی کوا پیابیک فتاري مغربي بكربا وتمغرب هاتبا فنام قبل ان ياكل فتاري كرتو بلام هشت ناي نخواردي بنويتن بيشوينان بخوا حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد يا وتا لدواي مغرب اگر بنوستبا ايتر خواردن وخواردن و افرت لي حرام دبو حتى هواري روجي دواتر. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله شو بابنين شوي كيان ديارة عمر كوري خطاب خايل رازي بي للاي لخدمات بيغمبر صلى الله عليه وسلم قراوة مالي خوي وقد سهر عنده بشولة بشق لشولة لما أبو فوجد امرأته قد نامت ديتي خزانكي وانستيه فأرادها يتر ويستي بابنين لين زيك بيتو فقالت إني قد نمت طلع ويش قوتي أخم النستيمة تازل لباشو كوانستيمة لابود نية كلم نزيك ببيوة قال ما نمتي كأت نستي فظن أنها تعتل واتا واتي جيش كأو ديو عزر يقدروز بكاتن فأتاها إتر تولاي كخزانتي وصنع كعب بن مالك مثل ذلك كعب كري مالك كشبه ماشيوا ديالك خزانك بوشي وجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام بيابيق الأنصار يكانيش كاتيك قراو مالي لدواي فتار كردن داواي خواردني كرد فقالوا حتى نسخن لك شيئا أوانيش قوتيان سبر تبيها التاوكو خوادني كلو قرم دكينوا فنام ايترج لمانديتيان نوست فلما اصبحوا انزلت هذه الايتر كنوست باشوي كهستاوا لبوي نبونان بخوا ايتر كاتكوا سبينان كردو والحاصل واتدابزي احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن ايتر بوشي واتدابز كوخاي غور حلالك او مجاهد دفرمي تختانون أنفسكم أن تظلمون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم إلى آخر الآية كواتا خواهي قول سبحانه وتعالى لو آتدا أو بازكا كوالبوتان حلالا أحل لكم ليلة الصيام لو شواني كواشوي رمزان شواني رمزان لبوتان حلالا الرفث إلى نسائكم بسنا لا خيزان كانتان بسنا لا خيزان كان لبرو وكو تازخين مالو لو قولي معاذي كورجبل خوالي رازي بي كف لسرتاي بروجيبون كسي كفتاري دكردوا حتى عشاء يان او حتى وكدنوي لبوي هنان بخواو نا او بخواتو ياخذ الخزان رزق بيتو بلام كجيش تاع عشاء يان بيش او كاتش كنوست يان دواي عشاء يا بيش او كاتا واتلا باش عشاء ياخذ لبيش عشاء اگر نوست لو كاتي حتى روج دواتري لبوينيا او نام بخوا وهروها بستر خزانك بلام خواي يقول لدواتر سبحانه وتعالى أو قيدشي لسلمان هل قرد كوات أو حكمي نسخ كردوا بو آتي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كوات لبوتان حلال كرا شوي أو شواني ليلة الصيامات أو شواني كتيدا بروجين واتا شواني مانجي رمزان بسنا لا خيزان كانتان كوات الرفث ليردا كناية لبوتس لبو الجماع واتا كناية خواهي سبحانه وتعالى دائما لا لا قرآن بيروز زور مراعاتي لاني أدبي كردية لاني حياي كردية إتل لبوتان حلالة لو كاتاني كوا شواني رمزانة حتى وكو دقن نواجي سبيني لبوتان هي بس نلاي خيزان كانتان حلالة نبادا بابنواتي بقي كوا
1: وەکو بە ڕۆژ کاتێکەوە خوای گەۆر خواردن و خواردنەوە وەهرەمەنزیک بوونەوە لە خێزانەکەت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واسع الرحمة، رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي رفع الله قدره وذكره، فصلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. زنجير باسي كتر إن شاء الله بيكو أجين سانين خواهي قورة التوفيق أداب وشان حلقة باسكين بلام ناوكي لوجه داوة كاريمان لبكا اللي يمشو إيش بيبكين أو شوية تفكروا بيركنو. وام كلمة لقرآن هجدجار بشويكي أمر هاتوا يا بشوي باس كردنيك داوات لك إيش بي تفكر. وبلكو خواي قورة جل جلاله كاتي باسي صفاتي أو بياواناكا كخوشويستن لاي، ولو دنيا ريزي تايبتي خوان هي ولا ناو قرآن لقبي داوليان داوي دو صفان لك استش لآيات كان خناما إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب كلمة كخواي قوره بو بياويلك بكاري هنا وزور خوشياني بي بو كسانك رقم الله خواي قوره متعان دو صفان باسكا لهمو قرآن داوي دو صفان لكات. يكي كان قشت مانيكين حمو إنسان لم دنيا خواب ناسيك وهو ذكر الله تسبح يا ودسي وسبحان الله كامات. دوم صفة كم كسخوا إليه ذات باسكي مش للدوم صفة بويا فرمي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي دوم دوم صفة ويتفكرون ويتفكرون بويا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم وشي ويل يعني جهنم بو كسانه بكارينه كبير ناكنو يعني ام بير كردنو انا خطره بالي بير كردنو فرز الاسلام وامرك الشرعيه وصفاتها مو بيغمبرانه عليه الصلاه والسلام وصفاتها مو بيواشانه ومطلبك اخوي غوري متعاش يعني ام تفكر بير كردنو كيما باسيكين كامرو ادوات زور بو بس بير نكيتو خواي قورة لقرآن ذمي أو كساناك ولم دنيا يصور خون ببي بيركنو نلا خوي بيركاتو نلا عرسمان بيركاتو نلا عرس بيركاتو إباش أم إنسان بواي كرت خوي بواي خواي قورة جل جلاله باسي ذكرك باسي تفكرشك أبي بيركيتو بواي فرمي قل انظروا ماذا في السماوات يتفكرون في خلق السماوات والأرض. يا أخوي قورا فرمي الآيات الزهر بوردي باسكا سبحان الله هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم حلقي بيشوية ما اللي يطوابين كالزق دايك وان هاتين الدنيا استخوي قورا جل جلاله كهنا ماني الدنيا سي جهازي داوا بيمان بيجغل جهازة كانتر سي جهازة كاين بيركرنوي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أمسي هني قرأك الإيمان أخوي قورا بويا لقيامت شاله لا تقف ما ليس بك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يعني إسات بيركردنو بقاتش أوي مثلا بيجي بير بقاتش بيركمو قاتش بيركاتو يا بيجي وزقم كرا زق الله تنانم بري بيركردنو يشيت باس لبيركردنو من أنانم أوي ودس دوني تخلق ودس بيركاتو أي بچي بيركاتو ما يسمع ما يرى ما يعقل بمسيانة خلق بركاته. پیغمبر اخوان صلى الله عليه وسلم دايكي من داران روايتك الزور عجيبة جرته لسر پیغمبر اخوان عليه الصلاة والسلام الله شوك هات مالي من نسري من بو دايكي من داران عايش كليه پرسن الله چشتك زور عجيب بولا پیغمبر بينيت يعني تصور كعايشة دايكي من داران رضي الله عنها وارضاها سيري پیغمبر کې تماشا ام هم عمره لګل علي عجيب ترين شت له پیغمبر چه بینید اخه عائشه زور زیرګه عائشه خو واس فکر دو جل جلاله براءتي پیدا
1: الله أعجب شت لبيغمبرة بيني مشوي بوها تمالمان وتي عايشة دعوات ليكم يمشو وازم ليبيني يعني نقصبك لقل ما نبي وأطراف متي أخي يا رسول الله بيهم خوش دانش من لقلطة فرمينا إجازة مبدأ أتعبد لربي وازم ليبيني مشو خوا ناسيك بز أن بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم أمشو تشي كردو الله فقرأ نيجي كرد بيغمبري خوا وهو يتلو القرآن الله أي خناو أجريا حتى بل حجره سنجي يعني نيل السجدة بو عبادك يا قرآن أخي حتى سنجي تربو ثم بكى حتى بل لحيته الله إنجا حرب دوام بحتى ريششي بو فرمسكو ثم بكى حتى بل الأرض من تحته يعني حتى عرزكيش ترك دو بيغمري خالص وهو يبكي أمل عشاء وتان يجباني حتى جاء بلال حتى بلال هات وتي يا رسول الله بيني قريان وفرميزكم وتي ما الذي يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما بو قري يا رسول الله تخواها مقناها كانت سرية وخلت لو أترسي قال إن الله قد أنزل علي هذه الليلة آيات خواي قورئم شوهن دي آياتي بسرم دابزاني ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها أي قروة سر أوي أي خيني وبيري لنا كاتو يعني أم قروة سريع حموك سلم أمتها قريد من تو أو ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها جاء علماء لما زور ترسان ما مصاكاني بيشو سلف الصالح يم أمة ما مصاكان من لما زور ترسيان وكمنو تنين رب يعني تشي ويل لمن قرأها جا خويسة من خينام لبان نش ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها يعني هركسية بيخيني فكري لنا كاتود ويل جهنم فعلماء وتيان باشا بسيط ترين شد تشي بيكين إيمتاتوشي أو ويلنين فرموي تفسيرك يبزانا تفسيري أو آياتان بزانا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا درس كيف منش لقال يومية إن شاء الله قرأك من لو إلى درجي شن حلقة أباء أم آيتانا كخوا إشاراتك دواما لك بيري لبكين ويل لو دائرة يدرشي ويل لمن قرأها شم المانك أو دانشتيا أو أي بستيا وترون عجائب ما خلق الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله اشتي لك باسكين هلا حديث فرمودو تفسيري باشي ما مصاير ما بما اندرك كأم دنيا إيمة لسرين حامو أدباب ولا إخوائي قوري متعال بو تفكر مهم براكان بو إنسان دواي لك أخوا بيركاتو سي مجالي بيركردنو من هيما يكي كان مجال لمخلوقاتي خوا ويا سليمان عليه السلام ميرو لي قصه كاو جوي ليدي مجالي خلق خوا آياتكان مخلوقاتي خوا بيركردنو لي زور عجيب يعني ستو شودان شاروا بيرلم عاصمان بكرو سيري بكا يكسر إيمانت بخوا قائمة بي بيركرو لم عرزة يكسر إيمانت بقوته بي بيركروا لو آوك أتكيتم عرزو آويك الرئيكا يكسر دين الباشا به يكسر لخواه شرمكي بويا أما يكم مجالا مجالي دوم مجال العلمي في شرع الله هاي سدانش من آيات خيونين حديث خيونين أما النبي عالم كورا بي هموي برواتان بي علم النبي أما خلقه همو كورا بي علم إنسان روشنائي بيدا سي في ذات الله مجالي تفكر لذات إخوة يكم دوم أمري بيكراوا سيام بيغمبري خوالي نكن بيركنو لذاتي خواي قوري متعال فإنكم لن تقدروا قدره دبرو أم شاوة أم جوية أم عقلا أمري بيانكراوة لم دنيايا لناوي خواي قوري لذاتي خواي قوري متعال تبقي أي أسماء كاني دراسكا أو ناوي كاني خواي أقو بيرتان بي حفتي بيشوت من آخر رسمي شاو من شيا شاو آخر رسمة قري لم دنيا شيء رسمي الروح حكيت يقري أو الروح يواي سل النومنا لناوتوا أو كاتيك أيوا خواي جورب أمري خوا ملك الموت أيوا آخر رسم أو يقري آخر رسمي ستشاو من لكات مردنا روحك بيني بلام وقتك يبيني الرسمي قريتر مجال نقصك وعثمان روحك أخواي بابو عاصماني كم روحي يك بيغمبر هي لعاصماني دوما يك بيغمبر هي روحك هي لكوية لعاصماني دوما عيسى عليه السلام عيسى لعاصماني دوما فبوي أقبري لبكيتو هم مشتك لم دنيا بمقدارة هم مشتك بقدرة بيكانين قريان بيركردنو هلصان دانشتن هم قدرة هم تقدير كراو شانيكي قرك التفكر في خلق الله نعمة بيركردنو لخلق ومخلوقات إخوائي قورا إيمانة زيادك بوي أخوة أفرمي بيركنو لويك أخوائي قورا درستي كردوا أفرمي هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا من على بير برشاو تيش زاني ما ربدت دس في كات الدمي وازاني ما مي دعي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون دعي إما ما نما ندابتان بيلين إمداد يعني مثلا استا نابينا لي بجرخ وزقتشاو مبيني أوي نابي استيجا نزام چیزی یا وی لالا لخوای گرک پید بیجه خوشتم گرک ناتوانی ای اوی امی لبسینین امی شی هیا فیزا حکا امش ابینیا وش ابیسته بس اوی واس سیطره کاتا سرینیا عقلا کهو من لیسن اختریچ نزانی لم دنیا اجتنا هی وی خوای گوره امسی آلتی با آلاتی تدبر و تفکر داناو قل انظرو سیر کن إذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون ها درجات تفكر تدات إخوة مجالات فكر تدات لا شيء بيرك مباشر أمشي إن شاء الله بمختصري شواش تامبي الله مو حفتي دات وطايقين أصلي هرشي إخوة درستي كده لم دنيا شواش ته هرشي إخوة لم دنيا درستي كده شوار مصدرة بين جتياني وعندي علماء قالن يك مصدرة بس من شوارك يباسك دشتكي كانت لاي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله قبل الخلق أين كان الله بيشو إخوام دنيا درسك من تو عرز عاصمان مانا خوالي كوبو سؤالك عجيبة دشتكيك لبيغنبري كردو بيغنبري خواه فرموي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيئا هو جوابك يدي كان الله الواحد وهيج تكنبو فخلق الله العرش وكباس ماكرت دعي تفصيل يديني ثم خلق الماء ثم خلق اللوحة ولرواتك القلم إن جاء اللوحة أم تشوارا خواب مشي ودسي بيكر دوم دنياي إن جاء أصلي أم خلق هموي تشوارشتا يك روشنائي خلق الله النور خواه خوي روشنائي دروس كردوا روشنائي لكو حركتي بيدا يا خواهي قولوا لا عرشي خوي لا عرشي خواه والروشنائي درج أو روشنائي خواه فريشتي لي دروس كردوا ماتا ملائكة أو ملائكة أنا دائما لكو الصورة خون خواه باسيانا لكو دروس كراون هرا قررنو بوئي وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ملائكة دائما بأتراف عرش وصورة خواه شكم خواه لنور عرشي خوي درست يعني كردوا جل جلال دون مصدر بو درست كردن آقرة آقر خواه جنوكي لي درست كردوا والجنة خلقناه من نار السموم آقر مصدرك إليك ويا أقر مصدرك هم للشريعات هم لعلماء لآوة وإذا البحار سجرت سجرت كاتي لنا آوة كان دنيا يتقين ودرستك بوي ألين H2O ما مصوانية H2O واتا جنوك لكيوية بيغنبري خواه فرمي يضرب عرشه على الماء إبليس ها بو كيو قررته هموش يعني رونو بوبان بحر واتا آقر كمصدري دوامي دروس كردني مخلوقاتي خوايا که جنوکی لی دروز بوا اگر مصدرکی نور مصدرکی عرشی خواه بو اگر مصدرکی خواه دانه الى آو بو جنوکا گره تو بولای آو و کاتی کش انسان اچی تگیان نو آو کان و کسفینه و شتو مانه سیطرکات سر آو کان و پیالن غزل جنه و اوانش کاتی تینگیان عرض اولن غزل ارض الجنه اما غزل انس الجنه اوان غزل جن الانس ای آو زوره یا عرض زوره آو زوره و تا که زوره جنوکه زوره و تا جنوکه وکو خلق زوره بوی خواهی گوره جل جلالو بس سیم طبقی مخلوقات مصدرکی چیه؟ التراب کلی دروز بوا ایمالی دروز بوا الانسان و آیا خلق الله الانسان من طین من تراب لو دروز بوا اما مصدری چن؟ اما مصدری سیه نور و آگر و طین قر چوارم که گشت مخلوقات کانا که روایه کم شلی همویانه گرینو بو ام بس من ام چوارم من بباش زانی باسی کن اویا هر چی خوای گورهین تر درستی کردو حیوانات دار درخت هموی لآو درست بیه و جعلنا من الماء کل شیء حی فمنهم من یمشی علی بطنه وایا و کمارو کرمو امشتانه لسر زگره کن ومنهم من يمشي على رجلين وكو انسان وكو بالندا دوتش قاتيه ومنهم من يمشي على اربع دولار ومسك جودريجا ايتر اسك مرا ما هادشي لو جماعته يمشي على اربع وهادشي زور به على هاد اربعه كي يقريدو وانا والن شلفاي هي اربع شوارك اجمير في القانون العلمي والشرعي ايضا فمنهم من يمشي على بطنه زك ومنهم من يمشي على رجلين منوتو ومنهم من يمشي على اربع ويخلق الله ما يشاء ويخلق الله ما يشاء واتام مصادري تكويني خوابهم دنيا شواربو نور وآقر والطين والتربة والأرض وكإنسانة إن جاء الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي سير كان عرض بوهما تنميما بيغنبر شو كيو عليه الصلاة والسلام شو الله إخوائي شو بس نوري إخوائي ما نبيني نوری خواه بینی بس نور نیلا خواه ببینی نوری خواه نیلا پیغمبر خواه ببینی قصه کل گلیه صلی اللہ علیه وسلم دعای بو چو گرانی و بو عرض گرانی و بو منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى ای عیسی علیه السلام لکو ایستا العاصمانی دوم چی پیکا خوا ای تیرتوم سر عرض دوباره لیر امره اینجا رو استثناء ادریس علیه السلام لبر او خواناسی و دین خوا او مکرمی پیدا رفعناه مکانا علیا رفعناه مکانا علیا ای ام اولا قیامتا خواه چی پیکا اذا البحار سجرت فجرت هر اتقیتو اکو چونا تقینوی که اتومی زور عجیب لم دنیا رو دا او شوی او حموی لیک جا کنو شتیک نامنه بناو او شتیک نامنه بناو عرض شتك نامنه بناو روشنائي بويا لنوان طبق كاني عاصمانا روشنائي روشنائي نامنه ولا بيش روشنائي نبوه دعاي خواب تسلسلك خلقي خوي رب العالمين او روشنائي بيدا تفكروا اما هندي لسرچاوه ان شاء الله ويكابي انسان بيري لبكاتو بوي توشي غضب اخوانا بي وإيمانشي بي بقوت بي وبو ما اندر كوت ام دنيايا هموي سرمیزه لکه کردی خومان الله جمدانی پیچنو سر و سرمیزه ری پیچنو او نزانی پیچات یعنو زحمت نوی بیرو بولا کچی تو بولای تر ترا عجائی و ما خلق الله سبحانه و تعالی خواب و خاطر ناو جوانکانی بکات زاده با من انباسا دین مانی پی قایم که و برچاو مانی پی روشن که و روشی خوش من پی نشانده بود لي خمان و بود لي مسلمان اللهم امين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

كهمو لني وكفرة لروش هوا ولروش هلت ترقادان وبشوك أبو هرهاوارون علي دهت خليك همو لني وكفرة لروش هوا ولروش هلت.

كتاب الجمعة، باب استعمال الدهن للجمعة، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نامي هيني جمعة بشي بكارهناني رون بوسترشان كردن لهيني دا. سلمان فارسي رضي الله عنه دا فرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: او پیاوی لروج هینی دا خوی بشوریو تا بوی بکری خوی پاکو خاوین را گریو سرو ریشی خوی شانب کاتو رونی لقجی بدات، یعن لو بون خوشی که هیتی خوی بون خوش بکات، این زالمال درچه بسر شانی کس باز نداد، لهر شوین بوی کرانویجی سنتی کردو لپاشان جوی لوتار بگری، او خوای گوره لگناه و تاوانی نیوان او هینی و هینی دا هاتوی دبوریت. باب السواك يوم الجمعة، وحديث كلكم راع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروج هينيدا وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتنا خوشي نبا لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم دكر بسواك كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم ديفرمو: ايوه همو وكشوان وان لسرتساو ديريو بر پرسیارتی خودتان بسر جیر دستکانتان، پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلیل جیر دستیان دایو، پیاوی شوان بسر مالو من دالی خوی، و آفرتی شوان بسر بر پرسیارتی لمالی مردی، و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی کل جیر دستیان دای لمالو سامانی گورکان. باب الغسل یوم الجمعه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. بشي خوشوردني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي:

0: في خوای گوری لسر همو مسلمانی چی بالغ لحفته یک دا جهرک خوی بشوات. باب الساعة التي في يوم الجمعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. بشي أو كاتي لروجي هيني دا هيكن زيت دا جيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريتا وكفيغنبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي لروجي هيني دا كاتيك هيا هر بنديه چي مسلمان نويج بكاتو داواي هر شتي لخواب كات أو بيگومان پيدا دريت وبپنزا آماجي پيكر كاتك زور كما. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. بشي أو سورتي دخويندري لنويجي بياني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هيني نويجي بياني لباش سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب المشي إلى الجمعة. وقول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي للعمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورد فرمي: فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بويا دخوا. ودفرمي: وسعى لها سعيها وتكاري بو كرد وريقهي بو بري. وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي: قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري. وعطا فرموي: حرام قد غيا إيشو كارو بيش سازي كان لكاتي بانجي نويج دا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. عبد الله كر عمر رضي الله عنهما دفرمي: بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يتشيق لزيقا كي هل بسينيو خوي لزيقا أو دابنشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لكاتي وتاري هيني داوتد بها ولد بيدنك به أواقسي بيزيد كردوة.
1: پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی: باشترین روش که خوری تیدا حالات بید روشی هینیه. لو روشه دا آدم درست کراو و لو روشه دا خرای بهشت و هر لو روشه دا لیکرای دراو و روشی دوائیش ناید تنها لروشی هینیه.

0: الرحمن.
1: باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروج هينيدا وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وكفيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتنا خوشي نبا لسر أمتي من يان لسر خلچي فرمانم دكر بسواك كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغنبري خوابو صلى الله عليه وسلم ديفرمو: ايوه همو وكشوان وان لسر تساو ديريو برپرسيارتي خوتان بسر جير دستكانتان پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلیل جير دستيان دايو پیاوی شوان بسر مالو من دالي خوي و آفرتی شوان بسر برپرسيارتي لمالي مردی و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی کل جير دستيان دا لمالو سامانی گورکان.
2: فضلی صلاوات دان لسر پیغمبری خدا صلی الله عليه وسلم.

0: هیچ کەسێک نییە کە سڵاوم لێ بکات ئیلا خودای گەورە ڕۆحەکەم بۆ دەجێڕێتەوە هەتا وەڵامی سڵاوەکەی دەدەمەوە.
1: باب الغسل يوم الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما بشي خوشوردني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ما في خواي قوري لسرهمو مسلماني چي بالغ لحفتيك دا جارك خوي بشوات.
2: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: باب الساعة التي في يوم الجمعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. بشي أو كاتيل الروجي هينيدا هيكا زيت دا جيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكفيغنبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي لروجي هيني دا كاتك ها هر بنديه چي مسلمان نويج بكاتو داواي هر شتي لخواب كات اوا بيگومان پيدا دريت وبا پنزا آماجي پيكر كاتك زور كما. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. بشي أو سورتي دخوين دري لنواجي بياني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هيني نواجي بياني لباش سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب المشي إلى الجمعة. وقول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي للعمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورة دفرمي: فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بويا دخوا. ودفرمي: وسعى لها سعيها وتكاري بو كرد وريقه بو بري. وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي: قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري. وعطا فرموي: حرام قد غيا إيشو كارو بيش سازي كان لكاتي بانجي نويجدا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. عبد الله كر عمر رضي الله عنهما دفرمي: پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يچيق لزيقا كي هلبسينيو خوي لزيقا أو دابنيشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكفيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لكاتي وتاري هيني داوتد بها ولد بيدنك به أواقسي بيزيد كردوة.
0: سنة كاني روشي هيني الجمعة. يك زوهاتن بومز قوت. دو خوششتن كسنتيشي مؤكديو هندي لزانايان بيانوايا واجبة وخوبون خوش كردنو سرتصور كردن بزيت. سي پوشيني پوشاچي نوي. چوار نزي قنوا لإمام. پينز خندني سورتي الكهف. هر کسی روشی هینی صورتی که هف بخوینه نوری چی بودا دا جرسه با اندازه نوان هر دو جمعه که. ششم زور صلوات دام نصر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم تیمه.

0: قال وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، هذان وقتان عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة في يوم الجمعة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة. ذكر رحمه الله هذين الوقتين لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة لساعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وجاء في بعض الأحاديث أن أشار بيده يقال وقتها، يعني وقتها قليل يسير ساعة، يقول ساعة ويشير بيده إشارة إلى أن وقت قليل. هذا الوقت الذي في الجمعة لا يوافقه عبد مؤمن يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه سؤله وحاجته، فوقت يتحرى فيه الدعاء. العلماء رحمهم الله لهم في هذه الساعة أقوال. أرجح الأقوال اللي قيلت في تحديد هذه الساعة قولان، وإليهما أشار هنا ابن القيم. القول الأول أنه من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا ورد في حديث في صحيح مسلم يروى مرفوعا وموقوفا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهو يروى مرفوعا وموقوفا، لكن الصحيح وقفه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الساعة هي هذا الوقت من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. الوقت الثاني الساعة الأخيرة من الجمعة، يعني ما بعد العصر إلى الغروب، وهذا أيضا جاء في حديث تتمة للحديث الأول في فضل هذه الساعة. قال عليه الصلاة والسلام وهي بعد العصر، وهي بعد العصر. ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد رجح الثاني أنها بعد العصر، لكنه هنا ذكر الوقتين لأن هذا ورد فيه دليل وهذا ورد فيه دليل، والخلاف فيهما بين أهل العلم يعني معروف، منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا، فذكر الوقتين أن يتحرى العبد الدعاء إلى انقضاء الصلاة. هنا انتبه، يعني يحرص المؤمن على التأمين على دعاء الخطيب ويهتم بهذا، فحري بأن يجاب وحري أن يكون هو وقت الإجابة، ويحرص على الدعاء، وهذا مهم جدا في الصلاة، صلاة الجمعة إذا سجد وقبل أن يسلم يتحرى الدعاء، لأن في الحديث قال إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة يعني إلى أن يسلم، فما قبل انقضاء الصلاة كله وقت. فانظر إلى هذا الوقت العظيم الذي يوم الجمعة وقت السجود في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وقبل أن يسلم الإمام، فهذا حري بأن يكون دعاء مستجابا بإذن الله. والوقت الآخر بعد العصر يجعل المرء له نصيبا وحظا. كان بعض السلف، وهذا ينقل عنهم، أنه إذا صلى العصر من يوم الجمعة بقي في مصلاه إلى المغرب، بقي في مصلاه إلى المغرب يتحرى أن ينال هذه الساعة ولا يخرج خارج المسجد فيشغل بأمور أو بأعمال أو بمصالح فتفوت عليه هذه الفرصة الثمينة التي يرجى فيها إجابة الدعاء.
1: سنة كان روجي هيني يك زهاتن بومزقوت دو خوششتن كا سنتي شي مؤكدهو هنده لزالان بيان واجبا وخوبو خوش كردنو سرطور كردن بازيت سي پوشيني پوشاچي نوي سوار نزيق بونوا لا امام پنت زور صلاوات دان لا پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم شش خويندني سورتي الكهف هر کسي روجي هيني سورتي الكهف بخويني نوري چي بوداد جرسي باندازي نيوان هر دو جمعكا
2: بناوي خواي گورو مهربان سپاس و ستایش بو خواي پروردگار درود و صلاو و رحمت لجاني پاكي پیغمبری پیشوامان و یارو هاولاني بگشتي پاشان خلکان بدري جایی جانيان معمالا لگل خدا اکن یکشه گلوانا روشانا چاوره که خدا رحمي بيبكا یان رزقی پی ببخشه یان سزای بده یان تعقیب کرتوا یان راضی بیلی یان خوشی بوه بلام کس دای ناو که خدا صلاوی لیبکا بله خدا صلاوت لیکا تو صلاو لپیغمبر ناکی درودی خواهی نسر که واتا گنجه خدا صلاوت لیبکا واتای چیا خدا صلاوم لیبکا چی رو ادا پاجاوا چون ما مالا لگل خدا اکید اگر صلاوی لیکردی

يكام ما نيصلاوات كردن شيا كاثي يلين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ما نيصلاوات اللهم صلي على محمد صلاوي خدا لكسي واعتباس كردني أو بنديل عسمانا واعتتو دعاكيد كخدا استعيشي جواني بيغمبرك لعسمانا درودي خويل سر اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد باش أقر تو صلاوات كرل بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو خدا لأسمانا و دجار صلاو لتوكا بغمر من درودي خواهي لسر بأفرمي اگر كسي صلاواتك لسر من بدا او خدا ده صلاواتي لسر دا و ده هلي اسرتوا و ده بلش برزكرتوا كواتا اگر خدا صلاوت ليبكا او واتا استعيشتكا لنوان فريشتكانا او كسبب بختا كخدا صلاوي ليكا بيركرا ولمرودا و اگر روبدا بون من اگر كسي قناوي إبراهيم بيت بون مولا إبراهيم خرازي باپيري من باواي دابرين روجك شي بو جمعو ببيني لنامزقو تكيا ما مصاو تاريا هكا خوي كل بمزقو تكيا ما مصاو تاركي بوستيني ودستي بو راب كيشي بلي اللهم صلي على إبراهيم الخراز واتصلاوي خدا لإبراهيم خراز ونوشخنان هميان بلين آمين لناخي دليانوا باشان بيلينوا صلاوي خدا لإبراهيم خراز وبيلينوا اوان جبلن امين قمانا كيت قط اميلا بير بسيطة والجيانيا هرجيس باشا والله خلقان لما باشتر لدستان همو الراجع اوش صلاوي خدايا لسر بندكاني زور بي خلق لدستيانا چه لبر اوي صلاوات لجاني پیغمبرنا دان درودي خواي لسر كهو كاربو اوي خدا صلاوت لبكا نكتن ها اوان بلكو هوالش كي خوشتر جبريل سلامي خويلي بي بو هزو شكو مندية و كششصد بالي هيا تنها يك بالي اتواني روناشي خور لزوي بگري انفريش تبايا برزا خدا ويلي اكاد صلاود لابكا كاتي ام هوالا قيشتا پیغمبر دودي خويلة سر بي سوزده شكري بو خدا بر عبد الرحمن الكوري عوفا جارته و علي چوم لاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوزده اكي زور درياجي بر پاشا فرموي جبرائيل هاد بولام بي فرموم هر كسك صلاوات بوبنيري ودعات بوبكا دعاي بوكم هر كسك صلاوات ليبكا صلاوي ليكم بويس وزي شكرم بو خدا بر نكتن ها واندا بلكو فريشتكانيش صلاوات ليكم صلاوي فريشتا بوبنديك واتا دعا كردني او فريشتي بوبنديا اكو خواي غور بو خويا فرمي اي باور داران يادي خدا بكن وسپاس واستعيشي خدا بكن بيانان و اعواران چون كوا خداي صلاوتان ليكا لغل فريشتكانا خداي لتاريكي و درتان اهنت بروناكشي و خواي غور برامبر باور داران بسوز و مهربانا والله خداي غور بسوز برامبر من فريشتكان بمليونان جار صلاوت ليكا و دعات بوكن و اتا دعا بو ايما كان لاي پروردگار كنزيكن ليهم چي لما شيرين تلا زانا كان نرخي امان باش زانيوا لبر اوا زور كاري تكردون كاتكا كوتونة حالتشي اواوا پیغمبر من درودی خواهی لسر به هات لای او بایی کر رکعب و پی فرمو خدا فرمانی پی کردوم که قرآنت لسر بخوانم او بایی و تی خواهی گوره ناوی منی بردوا پیغمبر من درودی خواهی لسر به فرمی بله او بایی و تی خدا ناوی منی بردوا لعصمانا پیغمبر درودی خواهی لسر به فرمی بله او بایی چاوی پر لفرمیسک و دستی کر با گریان پیروزبایی لو کسا اکم که خواهی گوره ناوی بردوا لسر به عصمانا کانوا والله او گوره ترین سر کوتنا باشا چی بکین اگر خدا صلاوی لیا کردین؟

0: لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوات الله ربي وسلامه عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مسلماناني خوشويس، سلام و رحمت و مهرباني خوا برجه بسر همو لايك خواه رب العالمين كاتك همو انبياء و پیغمبران دنيري پاشي توحيد و بندايتي لبو خواه رب العالمين يچيق لو اخلاق و روشت برزاني كواجبي کرده لسرشان من ريز ليكتري بگرين ريز گرتني يكتري چونك خواه سبحانه وتعالى خواه بعظمت و گوري خواه گەورەترین ڕێز و حرمەتی ئەو ئینسان و ئەو نەوانەی ئادەمی گرتیە لە ئاسمان و لە زەوی لە ناو تەواوی مەخلوقات مەخلوقێکی دیکە نییە، کەسێکی دیکە نییە وەکو ئینسان کە خوای سوبحانەه و تەعالی لەلای ئەوەندە بەڕێز بێت. هەتا ئەو ئینسانی کە ئەهلی تەقوایە تەواوی فریشتەکانی ئاسمانیش ناگەن بەهێزی ڕۆح و حرمەت و ڕێز و خۆشەویستی ئەو ئینسانە لای خوای پەروەردگار. چوە کاتێک کە خوای گەورە ئادەم خەڵقەکە هەرچی مەلائکەتەکانەیە ئەمریان پێدەکا ئوسجودوا لی ئادەم فەسەجەدوا، هەمووشیان هاتن سوزدەیان برد، کەواتە ئەو ئینسانە ئەوەندە ڕێز لێگیراوە خوای سوبحانە و تەعالا فێرمانەکە ئەی نەوەکانی ئادەم، ئەی ئینسانەکان، خوای گەورە ئێوەی کردی کە سەید الکەون لە ناو ئەو کەون و جیهان و هەستیەدا ئێوەش دەبێ بەڕاستی ڕێز لە یەکتری بگرن. وەلەقەد کەڕەمنا بەنی ئادەم وحەمەلناهم فی البەر والبەحر وەرەزەقناهم من الطەیبات وفەضەلناهم علی کەثیر ممن خەلەقنا تەفضیلا. خوای گەورە فەزڵ و گەورەی ئەو ئینسانەی بەسەر تەواوی مەخلوقاتدا دایە، هیچ مەخلوقێکی دیکە نییە ئەوەندە ڕێز لێگیراو بی. لەبەر ئەوەی کە لە مێشک و دڵ و دەرونی ئێمەش ئەبێ ئینسان بەڕاستی ئەوەندە بەشکۆ بێت، ئەوەندە گەورە بێت، مەپرسە جارێ ئەوە دینی چییە، ئایدۆلۆژیای چییە، عەقیدەی چییە، نەتەوەی چییە. مادەم ئینسانێکە خوا فەرمووی وەلەقەد کەڕەمنا بەنی ئادەم، ئەوە بۆ خۆی لە ڕووی ئینسانیەوە ڕێز و حرمەتێکی گەورەی هەیە، لە هیچێکی تری نەپرسی. ئەو جا خوای پەروەردگارە فەرمێ لە ناو بازنی ئیماندارانیش چێ لە هەموو کەس لای خوا نزیکتر و خۆشەویسترە؟ إن أكرمكم عند الله يتقاكم. چه أهلي تقوى خويا ما نازانين أهلي تقوى چه؟ أو كسي كريشي دريجا، أو كسي شونيش دكا، أو كسي قرآني لبرا، أو كسي ملايا، أو كسي شيخة. نا أوانا هيتي في وري أهلي تقوى نين، أهلي تقوى في وري أو إيكا أما ديبينين بظاهر أخلاقا، أخلاق قيمة تقوى أو إنسان دياري دكا لبش ساوي إيما. ئەوە نایمە زۆر کەسێک زۆری نوێژ بکا، یان کەسێک زۆر دوعا بکا، یان کەسێک زۆر عیبادەتی زۆری هەبێت، ئەوانە منافقیش دەتوانن بیکەن. بەڵام ئەوەی کە ئەساسە واللهی تەقوا، ئەخلاقی جوان بەرەوبومی تەقوایە، ئەخلاقی جوان بەرەوبومی ئیمانێکە لە دەرونی ئەو ئینسانە هەیە. جا ئێمە پێوەری تەقوا لای ئێمە ئەو کەسەیە، چێ لە هەموو کەس بە ئەخلاقتر بێ و ڕەوشتی جوانتر بێ و مهرەبانتر بێ، ئەوە بەڕاستی نەتیجەی بەرهەمی تەقوا و ئیمانەکەیەتی. ئەو جە خوای گەورە فێرمانەکە کە ئێمە لەگەڵ یەکتری، لەگەڵ هەموو کەس، لەگەڵ مسلمان، لەگەڵ غیرە مسلمان، لەگەڵ خێزان، لەگەڵ منداڵ، لەگەڵ جیران، لەگەڵ هەموو کەسێک، وەقولوا للناس حسنا، جوان قسە بکەین لەگەڵ یەکتری، جوانترین کەلیمە وشا. یعنی داخەکەم ئێمە ملەتێکی زۆر تووڕەین لە عێراق، بڕۆن خەڵکی دیکەوان نییە، باورتان بی، بڕۆن حەزارەتی وڵاتانی دیکە تەمەشاکەن، ئەوروپییەک، ئەمریکییەک، هەتتا ئەو وڵاتانەی جیرانمان، بڕۆن تەمەشای سەقافەتی ئێرانکەن، خەڵکی دیکە تەمەشاکەن، کابرە چەند بئحترامەوە، هەتتا نەبناسی دینی جیاواز بی، عەقیدەی جیاواز بی، بەڵام تەمەشا ئەکەی اوان دا بهل بخوشوستی وقصر لگردکا هر لو گوری دی بینی خوش دوی ایم زاری و مسلمانی لگل یکتری خواخواه من عیب لگل یکتری ببینین و دجایتی یکتر بکین برقی لگل یکتری قصب کین باورتان بی چشی نیوی او طلاقانی که لمحکمی هی او رو حاک مکان باسکن دلین هموی سببی دل رقی قصر رقی لگل یکتری نگنزان یعنی اوانا براسی هموی سببی اویه او شو پیا و کاتبو دگریا دگود ما وصل نازانم خیزانه که مکو اجدهای که بربو لو مالی کس ناوی رقصیگ بکم من پیاوی آم خس ناتوانم قصیگ بکم آبی ابد زهان نملو مالی ایم تماشاکن یعنی قصر رقی قصر ناخوشی بر رزی کردن سکاتی کردن زنی و دان او آنها میده بیت مایه هل وشان وی خیزان هل وشان وی کوملگا دل لکترازانی همومان لگل یکتری برایتی و محبت و خوشویستی و زیرانتی نامیند لبر او خوا فرموی وقولوا للناس حسنا كلم الناس على قدر عقولهم زالواني بلي كابره زاهيله كابره هر اوندي قابله كم جوابي دمو نا خوا فرمي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جيشي بكسي شي زاهيل او نازاني اصول قسكردن نازاني فير نبوا لخانوادي شي پر لا اجاو شر رقاتيه تري لقال يكتري گور بوينا ايدي هر اوند فير بوا قصدك واد زاني شر لگا دك دوايت مشاده كي درينا وشرنيه هي اصول قسكردني وايا زال بر او خوشويستان پیغمبري عزيز معنا فرمي الكلمه الطيبه صدقه قسي خوش لقال يكتري ايما براسي يشكل بياو تاكان جنيدي بغدادي ورحمتي خوي لبيت يشكل دسيت لاي دلي اتو سلام لفلان كس دكي رفيقي زنابتا بلا من اقام لي او غناها او غناها او غناها هي تي ديكاك جانتو او غناها او غناها او غناها ديتيا اي هزاران هزاران تاكي هي لو نايبيني هزاران پياوتي هي هزاران اخلاقي جواني هي هزاران عملي صالحي تنها لبرتي تركيز تخصني تسر او دوسي غناها اي تاكينيا اي پياوتينيا اي نوجينيا اي خوا پرستينيا لبرو خوشويستان ايما تنها اللي يكسو تيكو تمشاي يكرينك الرقاتي يكتر بكين همو من گناه مانه کس من بی گناه نین والله من لا همو تان گناه بارترم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين توابون ما مستعش اقتاب خان الرج دين منيش جوان فير اقتاب يكان يدك ورقيتش اي فور ديني لنا وندي ورقه كان نقطيش الرج درز دك ورقه كي اوا برندك دلي اقتاب يكان تي دبين نيوا اواني شمو جلين ما مستع نقطه اش رشه بيني لنا ورقك تي هيك كان بين كان نخر كما شاي ورقك كان بتواوي شي شي ترتان لي ديارني كان نخر تنها او نقطه ابيني تي دي بزانه تن غلط بير ذاك نوع تواوي ورقك سفي نالن اما او ورق سفي ابيني تن جوانه تن باكو خاوينا تنها تركيز على سر او نقطه رشه براسي اما بكدنو من وائل قال يكتري جاری و یک نقطه لکس یک ابینی تواوی لا پرجیانی سپیا همو لا پرکی لرشه کی تنها او نقطه رشه لی ابینی عکسی اکی و زا جنیدی بغدادی تی نابه براستی پیوری انسان ایماندار وانیه انسان ایماندار بلی اگل اوشیان او عیبشی هیا او کمکریشی هیا بلام چاکشی زوره پیاواتیشی زوره لمزلیسی که احمدی ملتیزاده دانشتی بو خواهی گوره در ذاتی عالی که باسی پیاوی چیان کرد که اگه احمد ایش گوتی که که فلان کسی باس کنو تیاو تی بخواست زال من پیاو تیرا اگر دتانوی باسی عیبی کسی کنو دلتان پی خوش بی ورن باسی من کن باسی عیبکانی من کن باسی او مکن دی ورن ایمال لهمو مزیس کان من لزی کان من ورن ساک کانی یک تری باس کن اگر کسی خرابی چی کسی چی باس کرد بلی تو یک خراب دیتی من هزاران ساکم لی دیتی سندان پیاوتی و انسانیتم لیدیتیا معقول اتو همو تاککانی او کسر رشکی و فی سبیلی او ایک نقطه شی رشی که دای لجیانی بویا فرمویان لر روایت اتو کلم الناس على قدر عقولهم یعنی بقدر عقلی او کسا بقدر ثقافتی او کسا بقدر تیگیشتینی او کسا یعنی ما مسایا چی آینی ما مسایا چی زانکوی هر شهاده و پسپور یکتیا کسی چی زاهیل بشوازی بیرکنوی هی قصیق دکا تو مچو اخسر بقشی داسی بقصی رش بقصی رق وای لێ بکەی کە کابرا عاجزکەی لێکری نا دەبێت ڕێزی بگری حرمەتی بگری بە ئوسڵی جوان جوابی بدەیەوە ئەوە تە خوای گەورە ئەفەرمی ئودعو ئیلا سەبیلی ڕەبیکە بیلحیکمەتی وەلمەوعیزەتی الحەسەنە لە بۆ چێ ئودعو ئیلا سەبیلی ڕەبیکە بیلحیکمە لە بۆ چێ لە بۆ ئیماندارانە لە ناو یەکتری دەعوی یەکتر بکەین لە بۆ ئیمان لە بۆ ئەخلاقی جوان بە چی بە مەوعیزەی حەسەنە ئەی لە بۆ غەیری موسڵمانە فەرمێتی ئەوە خەریکی مجادەلەی بکەین لەگەڵ غەیری موسڵمانێک لەگەڵ کەسێک کە لە ئیسلام حاڕی نەبووە لەگەڵ کەسێکی جاهیل وجادلهم باللتی هی ئەحسەن خوا لە بۆ موسڵمانەکە فەرمووی حەسەن بەڵام لە بۆ ئیماندارەکە فەرمووی ئەحسەن یعنی جوانترین شێوە لە موسڵمانەکەش زیاتر ئیهتیمامی پێ بدە و ڕێز و حرمەتی زیاتر بگری وەبی خەڵک تێبگا وەبی خەڵک بزانی وەبی غەیری موسڵمان بزانی کە ئیسلام چ ڕێز و حرمەت و خۆشەویستێکی تێدا لە بۆ ئینسانیە ئەو جەتەمەشاکەن خوا ئەفەرمێ لە بەرامبەر ئەهلی کتاب دەگەی بە جولەکەیەک بە نەسرانیەک بە کەسێکی ئەهلی کتابی ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن نكن مناقشة مجادلي بسود كن لقل أهل كتاب إلا بالتي أحسن إلا بجوان ترين شيء وقصة على قلب كن جوان تريني ديني أم بير راب جينن جوان ترين أخلاقي أم بير راب جينن والله برهمي أو خلقي كروي لإسلام كرديا هموي سطع هشتاي نتيجة أخلاقي أمتي إسلاما ئێما وەکو یەکێک لە داعیەکان دەڵێ ئەگەر ئیسلام لێبگەڕێ لە ئەوروپا قسەی دەکا دەڵێ ئەگەر موسڵمانان لێبگەڕێن ئەگەر لێبگەڕێن بە ئەخلاقیان هەموو وڵاتان و هەموو بەشەریەت ڕوو لە ئیسلام دەکا ئەوە حەقیقەتە بەڕاستی لۆ پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلیه وسەلم خوای گەورە کە لە مەدح و سەنایە تەعریف و پێناسەی پێغەمبەری ئێمە چییە وئینەکە لەعەلی خولوقین عەظیم پێغەمبەری ئێمە خلوقی عەظیمی هەبووە یعنی لە سەرووی هەموو ڕەوشتە بەرزەکان بووە یعنی کابراکی جولەکە نابینی لە مێژوو بڵێ من چوومە ماڵی پێغەمبەر ئاوی نەدامێ یان سوکایەتی پێکردم یان دەری کردم یان چوومە مەجلیسی ڕەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم تی ئەتۆ جولەکەی بە نەعلەت بیبڕۆ دەرێ یان ئەتۆ نەسرانی دەیان نمونەی جوانی ئاوامان هەیە کابرای نەسرانی کابرای یەهودی هەر کەسێک کە معامەلەی لەگەڵ پێغەمبەر کردبی میوانداری کردبی یان میوانداری کردبن ئەو پەڕی ڕێز و حرمەت و خۆشەویستی لێگرتینە لەبەرەوە ئێمە دەوی بە چاوی ئینسانیە و تەمەشای یەکتریکەین ئێمە خوای گەورە نەیکردینە جێگری خۆی و خەلیفە لەسەر ئەو زەویە تا حکم کەین بەسەر یەکتریدا فلان بەهەشتیە فلان جاننامیە فلان ئەو گوناحی هەیە ئەگەر ئەو گوناحی هەیە هەزاران چاکشی هەیە تۆ لە میزانی خوا ڕاوەستای تۆ حاکمی ڕۆژی قیامەتی لەسەر تەرازوی میزانی خوا ڕاوەستای بە کەیفی خۆت خەڵک بێ بەهەشت و جاننەم لەبەرەوە ئەو تەفکیرە لە مێشی خۆتان دەرینن ئێمە خۆمان نازانی دەچینە بەهەشتیان جەهەنەم تا قرار لەسەر چوونە بەهەشتی جەهەنەمی خەڵک بدەین ئەو جەخوا ئەفەرمێ وەلا تەسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم دەفەرمێ جون بە بەو کەسانە مەدەن بەخوا و بت و سەنەمەکانی غەیرە موسڵمانان مەدەن بتپەرستان مەدەن لەبەر چی چکە کاتێک کە تۆ جوونیان پێدەی قسەی ناشرین و سوکایەتیان پێدەکەی ئەویش قسە بە خوا و پێغەمبەرەکەی تو دەڵێ مەسەلەن کابرایەک حیزبەکەی لەلا بووە بە خوا سەرکردەکەی لەلا بوویتە خودا ئەتۆ مەچوو قسە بە سەرکردەکەی و حیزبەکەی بڵێ چکە کاتێک کە قسەی پێ دەڵێ ئەویش لە موقابیلی ئەوە قسە بە حیزبوڵڵاه دەڵێ قسە بە خوا دەڵێ بە پێغەمبەرەکە دەڵێ بە قورئانەکە دەڵێ چێ زەرەری کرد خۆ ئەو هەر هیچ زەرەر ناکە ئەو هەر دار و برد و پەڕۆیەکی هەیە ئەتۆ زەرەر دەکەی کە دەیهی خوا و پێغەمبەر و دینەکەی خۆت دەینیە قیاسی برد برد و بتو پرو برد پرستی ابن عباس فرمی رضا و رحمتی خواه لبی او آیتا که تیدا بزی کافر کان و قریش کان هاتن گوتیان یا محمد ابینین ایو سکاتی بخواه کانی ایم دکن ایمان داران و صحاب و رفیق کانی تو دزنی و بلا تو عزا و بتو سنا مکانی ایم ددن یان او تا دستان را گرن و سکاتی بخواه کانی ایم مکن یان او تا ایمش لمقابلی ایو دزنی و بخواه کانی تو ددن فرمی او آیتا خواه نازلی کرد فرموي ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم اي ايمان داران لبوتان نيه بتن قسبه بتو سنه مكاني اوان برين اتو رز لخواو پیغمبركي خود بگره بوي كرز لوان بگري حتى اوان لسر او عقيده وبيرو باورو بت برس يكي خوي في حق احترام انسانيتكي بگره تا حقي لبورون دبيتو بوزانانا فرمون حرامە موسڵمان قسە بە کلێسا و بە عبادتي مسيح زولكو هر آينك هر آيدولوجياك حرام اقسام في بلي سوكاتك تقسام في دلي اويش دين لمقابل او اقسب دينك ايما دلي او بيامك لبقو خوش كبرانك لناو تيك توك لناو فيسبوك لناو لايف كان كابين دري مسلمانك سوكاتي با ايدولوجيا و بيرمندك و كسيك دكا لملحدكان و لبيدينكان اوانش هزار قصي ناشرين بخوا و پیغمبر و قرآنك ايما دلين لمقابل ايوا او چه زرر ديكن ايما زرر دكين لبرو اخواي قور الرقري ما لأكا لو يكبر رزي برانبر هر آين و هر بيرو باوريك بلين كاكا تو انساني هر بيرو باوريك تيا كلاد مقدسة و كلاد بيروزا او ايماش احترامي ليدا قرين رزد ليدا قرين هر آين يكتيا هر ايدولوجيا يكتيا او بو خوت بو احترام الرزق نواتو تتواني قصيلة قلبك اقناتو اعلاني شرت كردية اعلاني براسي شيشي خرافت كردية لقل اوانا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات يقلي ابدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افرمين لا تصب الشيطان وتعوذ بالله من شره حتى اقسب الشيطان ملن يعني ورن قوري عظمتي او دين الله اكبر لويا كخواو في غمر قريما لكن حتى ايمنا لما نيسو كاتب رمبر شيطان يشكي زنيو بالشيطان بدي ولا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره بس دلين اعوذ بالله من الشيطان خوائل لشر وخراب كاني شيطان بما بارزا لبو ما نيت زنيو بالشيطان بدي لبيل لبو ما نيا براسي بو نوعا سينا شيم بكين بويا ايما ابي اواق زكان ولا وكاني خومن فيري رزقتن بكين خاصه لو هاوينا كبراسي جنزكان هموي بيشن كتاب خانن يا سقاريان كان بدورات فيربوني زمان انجليزي فيربوني هنري جوان فيربوني زانس فيربوني قران فيربوني هر شي كسود وقازان زي هبل ابو اولاتي ايما من دار كانت امبرلا مكان جيران كان ازيدا اسا بيشي او مزغه تتمشى كان صد وصد من دار خربنا او زيرانان براسيش كاتي عيني دل ما مستبراسي بيزربوينه خليك مالكان من باركي يعني دايكو باو من دالك يخوت بروردك دسي بقرا حزيلة توفاني بي لساحي كريخو ما او ساحكيات لقا او رفيقانة برن لساحي توفاني لخوتان ياريب كان قنزا كان نابي زيرانا كان زيادا نابي خلق ازيادين نابي هاتو هاواركين خلق وقتي استرحاتي تي اي دايكو باو تمشاكل لدويني ورو تا بانجي عصري جدا براسي قبول مكا كروك سكت بيتا داري اخر بخود لمال لي دخوي او من دار له برسي بر الله دكي شو دو اين جي عيشا ميل من دارك بتت دري او الرزمني فتنيه او لا تي ام بري بولا معتاد لما دي هوشبال لدستي لش فروشي لخرافكاري اگر خود پروردي من دارك نك يدور جي كخود زرر مندي ومن دارك زرر دك لاخوي گورا فارين اخوي هدايت يا ملاك ما بدا يا ربي اخوي لا گناح من خوش بي يا ربي اخوي عاقبت خير مانكي اخوي لكم كريكان من ببوري خوايا ايما قناه بارين ولا قناه حكان من خوش بي يا ربي خوايا بتاوي مهرباني ورحمه بزيه وخوايا بقناه حكان من دابتي ولي من خوش بي يا ربي خوايا لقناه داكو باب من خوش بي خوايا او خوش كبراني كان خوشن يبدو برا كتوشي نخوشي سرطانو نخوشي قرز بوينا خوايا شفاي عازليان لو بنيري خوايا لو نخوشي نزاتي عندي اواني مشاكل يعني خوايا اصلاح يانكي او خانواداني چشي يعني داوي دعاء خير يانكي خوايا اصلاح يانكي خوايا لبرخاتينا وبيرو زكان الشيطان فتنه واشوبو ناخوشي لمالكان يندركي خوايا دلو درون ما مهربانكي خوشويستي خوتو پیغمبرك بخي دل من همو من بكي بخوشويستي يكريا الهي رقوشي نلد لكان من دركي يا رب العالمين خوايا ايمان وتقوى بخينا دلو درون من آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
1: دنجي اسلام دنجي بزوت نوي إسلامية لا كردستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: كافها يا عين صاد ذكر رحمة

أغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك

0: الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام إذاعة أربيل.
2: بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: السعادة الحقيقية في الرضا، نقطة والسطر. السعادة الحقيقية في الرضا. وما هو الرضا؟ أذكر لك قصة بس. أحد الحكام
1: يقضيها.
0: السعادة الحقيقية في الرضا، نقطة والسطر. السعادة الحقيقية في الرضا. وما هو الرضا؟

حطيته الآن في السجن. قال يا سيدي قرب السجن مسرحية، الكل قاعد يضحك معاه والكل عايش وناسة معاه. في السجن وبعد وناسة؟ قال جيبه هذا، جيبه خلني قاعد معاه شلون يفكر. فقال له انت ايش قصتك في السجن وبعد مبسوط؟ قاطك في السجن. قال يا مولاي إنما الدنيا ثلاثة أيام، الدنيا ثلاثة أيام. ولما نتكلم عن السعادة والرضا نتكلم عن ابن القيم عندما يقول إذا ضاقت علينا الدنيا ذهبنا إلى ابن تيمية في سجنه فنظرنا إليه فزال عنا الهم. شوف الرضا شو يسوي، شوف الرضا عن الله عز وجل شو يسوي. أنت بي الله يرضى عليك، ارضى أنت عن أقدار الله، الله يرضى عليك. الجزاء من جنس العمل، مختصرة. اللهم ارضى عنا، الله ما يرضى عنك حتى ترضى أنت عن الله بس. فقال له تعال نشوف قصتك، أنت الزعل والضيقة ما تمر صوبك؟ قال يا مولاي إنما الدنيا ثلاثة أيام، يوم مضى بحلوه ومره. أمس من فين يتذوق لذة أمس؟ أمس إيش فيه؟ راح. أكلت ولا ما أكلت؟ راح. تألمت ولا كنت في سعادة؟ راح. أمس انتهى، أمس راح. وغدا أنا وأنت منه على وجل، ترى ثانتنا خايفين من بكرة، بكرة احنا خايفين، احنا ما نعرف إيش في بكرة، وما بيني وبينك إلا هذا اليوم، فما عساه أن يكون. لو احنا فكرنا في الدنيا بهذه الطريقة ان احنا ايش يومنا، الله ما كلفني في صلاة الظهر ليوم غد، ما كلفني، فانا اطلب منه رزق بكرة وبعد بكرة واللي بعده، ما كلفك. كلفك بواجبات اليوم وخلى عندك رزق لليوم، وانت ما تحتاج تاكل مرتين ولا تنام في غرفتين ولا تلبس ثوبين ولا تسوق سيارتين ولا تعيش في بيتين ولا هدي، ترى الأمور سهلة، ما كان لك سيأتيك، الرزاق حي لا يموت سبحانه وتعالى، من أعطاك هذه الأسنان سيعطيك ما تعمل به الأسنان، سيعطيك رزقك. هذه الرسائل أنا ودي أوصلها للاثنين، للغني وللفقير، للغني وللفقير. الغني أقول انتبه، انتبه، لأن دوام النعمة لها ثلاث شروط أساسية. انتبه، ترى اللي عندك انتبه تكون عقليتك عقلية قارونية أو فرعونية، إنما أوتيته على علم عندي بل هي فتنة فخسفنا به وبداره الأرض. انتبه، انتبه، أي نعمة عندك اجعل شعارك فيها، أي نعمة عندك اجعل شعارك فيها وما بكم من نعمة فمن الله. ثلاث نقاط يا صاحب المال، يا صاحب المنصب، يا صاحب الجاه، يا صاحب التمكين، انتبه، انتبه، لأن الشيطان مداخل عليك أكثر. أقول لك أنت، أنا راكب سيارة آخر موديل قيمتها قريب النصف مليون، أمشي ألاقي جنبي سيارة ما تسوي لها 2000 دينار، يا أخوي وخر، هذا هو الكبر، اتزاحم خلي وخر، هذا بداية الكبر، الكبر فتح بابه بيدخل، انتبه، انتبه، هذه السيارة الله استخلفك فيها، هي مو ملك، احنا تعرف الدنيا ما عندنا ملك تام، ملك ناقص، الملك التام فقط لله عز وجل، كل اللي احنا فيه قال استخلفكم فيه. أنت مستخلف في جاي لفترة وتغادر عنه تتركه، ولذلك جاء رجل لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكتب له سند أرض، والظاهر كانت الأرض في مكان جميل وفيها من البساتين وفيها وفيها، وسيدنا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب تلميذ من فهم في نفسية اللي جاي شيء من الأنا الفرعونية هذه، يعني في شيء، قال اكتب، قال ابشر أكتب، اشترى ميت من ميت أرض. خلي يا مولاك طبعا هدي، فأقول لك هدي يلي عندك الملايين أو المليارات أو الملاليم، هدي، ترى أنت في الحقيقة

0: خرجت ما تملك شيء، فالله ملكك عشان يختبرك. أستاذ محمد، الكرة الأرضية كلها تعيش في قاعة اختبار، كلنا كبشر، كلنا كبشر نعيش في قاعة اختبار. هذا ابتلاء في زوجته، هذا ابتلاء في أبوه، هذا ابتلاء في ولده، هذا ابتلاء في جاره، هذا ابتلاء في ماله، هذا ابتلاء منذ الأزل، من يوم الله خلق الدنيا والبشرية تعيش في قاعة اختبار. إبراهيم عليه السلام كان ابتلاء في أبوه، اختباره في أبيه، كفر وإيمان أعظم ابتلاء. تخيل أن الأب كافر والابن نبي ويعلم أين يذهب الكافر بعد أن يموت، ابتلاء عظيم على قلب إبراهيم عليه السلام، أمر مش هين يا رجل. إحنا مسلمين، وإذا غادر أحد أحبابنا الحياة ونعلم أنه ذهب إلى رحمات الله عز وجل وإلى مغفرته، ومع ذلك نحزن، كيف هو يعلم أنه مات على الكفر؟ اختبار سيدنا نوح عليه السلام وهو في قاعة الاختبار وهو نبي، اختباره في ابنه، مات على الكفر. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. اختبار لوط عليه السلام في زوجته، اختبار النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، وهكذا الجميع يعيش في قاعة اختبار. فأنت يا من أعطاك الله هذا المنصب انتبه. زرت الأخوة اللاجئين السوريين في المخيمات، فالتقيت برجل مسن يقول صار لي 7 سنوات أنا ساكن في هذه الخيمة، خيمة 7 سنوات يقول ساكن في هذه الخيمة، ما كان عنده بيت، عنده بيت، ما كان عنده من يقوم على خدمته، نعم، ما كان عنده، عنده، نعم. الآن اختباره وين؟ اختباره في خيمة. أمس كان اختباره في قصر، اليوم اختباره في خيمة. يجب أن ينجح صاحب القصر ويجب أن ينجح صاحب، فقد ينجح الفقير في الاختبار ولا ينجح الغني في الاختبار. القضية ما بينه وبين الله نسب يا شيخ، القضية قضية طاعة لله عز وجل أو معصية، والطاعة قرار والمعصية قرار والإقبال على الله قرار والإدبار عن الله قرار والتوبة قرار والحسنة قرار والسيئة قرار،
1: لا شيء بالصدفة.
0: لا لا لا لا، هذا قرارك، هذه قراراتك. ولذلك الله عز وجل ما أكرهك على شيء ثم عاقبك، هذه لا تليق فينا احنا البشر، كيف تليق بالله عز وجل؟ تخيل ولدك الصغير تكرهه على شيء، تجبره على شيء وتعاقبه ليش سواه، لا يليق بنا، كيف بالله عز وجل؟

جل جلالك يا سيدي، جل جلالك يا سيدي، وعظم شأنك وعظم جاهك، وسع كرسيه السماوات والأرض. روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. يا إلهي، هل تعرف حجم السماوات؟ هل تعرف حجم الأرض؟ هل تعرف حجم الأرض بالمقارنة إلى حجم السماوات؟ والله لطاش عقلك. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع. الله أكبر، والله يكاد قلبي أن ينخلع، والله يكاد قلبي أن ينخلع. اللهم املأ قلوبنا بعظمتك وجلالك يا أرحم الراحمين. يقسم حبيبنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ويقول: والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع، ما السماوات السبع. في الكرسي، في الكرسي، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، بصحراء. حضرتك تخيل معي حلقة ملقاة في صحراء، ما الذي تشكله هذه الحلقة في هذه الصحراء المترامية الشاسعة؟ والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه. وما الكرسي في العرش، وما الكرسي في العرش إلا كهذه الحلقة في تلك الفلاه. يا الله، جل جلال ربي، أعلم أن العقل البشري قد لا يستوعب هذا، أعلم أن العقل قاصر عن استيعاب هذه المعاني والمفردات. هذه المعاني تحتاج إلى قلوب امتلأت بالإيمان بالله وبعظمته وجلاله سبحانه سبحانه سبحانه. وسع كرسيه السماوات والأرض.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في عمل جميل، هو ما هو عمل، هو إمساك عن عمل، ترك عمل، لكن في النهاية هو عمل أيضا. بادر به اليوم، جرب يوم واحد وشوف نفسك تقدر عليه ولا ما تقدر عليه. هذا العمل كان يفعلونه الصحابة رضي الله عنهم، منه أبو بكر الصديق. شنو هذا العمل؟ أمسك عليك لسانك. أبو بكر لأنه رضي الله عنه كان ورعا، لم يكن فقط ملتزم بالحلال مبتعد عن الحرام، لا، في ورع. يقول عمر رأيته يجبد لسانه، ماسك لسانه متضايق، ويقول حق نفسه هذا الذي أوردني الموارد. أنت يا أبو بكر، يا أبا بكر، يا من تدعى من أبواب الجنة الثمانية، أفضل هذه الأمة بعد نبيها، خايف أن لسانه أورده الموارد؟ عيل، إحنا اليوم شو نقول؟ من الحين شوف ساعتك كم؟ أبي 24 ساعة إلى حلقة بادر القادمة، أبي 24 ساعة لسانك ما يتكلم إلا بالخير، لا غيبة، لا نميمة، لا كذب، لا استهزاء، لا سخرية، لا فحش، لا بذاءة، لا لعن، لا طعن، ولا شيء من المحرمات. تقدر؟

عنده يا مسكين كل كلمة ترى مسجلة، لا تقول والله طلعت وراحت، لا كلمة ترفعك عليين في كلمة تنزلك أسفل سافلين، هذه برضا الله وهذه بسخط الله. يقول ابن مسعود ما من شيء أجدر بطول حبس من اللسان، ما في شيء في الدنيا يفترض أنه يحبس مثل اللسان. إحنا مشكلتنا ما نسكت في الدوام، في البيت، في الشارع، بالسيارة، والتليفونات ما شاء الله شغالة 24 ساعة، الواحد يتكلم بالتليفون أو يتكلم مع اللي حوله، مع أن الأصل أن الإنسان ما يكثر من الكلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. عمر قال كلمة في الحديبية جادل فيها النبي، يقول طول عمري أعمل من الصالحات ما أرى أنه يكفر هذا الكلام اللي قلته طول عمره. إحنا لو جعلنا لنا يعني اليوم طريقة قلنا هال 24 ساعة إذا أخطأت بخطأ، غيبة، كذب، نميمة، سخرية، طعن، أي شيء من المحرمات، ادفع دينار، ادفع 10 ريال مقابل هذا الخطأ الذي وقعت به، تقدر؟ أظنك ستحبس لسانك. من صمت نجا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله ما أورد الناس اليوم المهالك ترى إلا اللسان، ما أدخل الناس الجنة إلا اللسان، لا إله إلا الله، وما أدخل الناس النار إلا اللسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه اللسان وما بين فخذيه الفرج أضمن له الجنة. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. يعني أحيانا إنسان بطل وقوي شو اللي ضيعه؟ لسانه. إحنا اليوم تذكر شو اللي ضيع كثير من الناس، شو اللي خلاه يدمر بيته، شو اللي خلاه يفقد أصحابه وأحبابه، شو اللي خلاه يضيع حتى يمكن مستقبله. تدرون أكثر الناس شو اللي ضيعهم؟ لسانهم. ولهذا الله يحذر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. علم نفسك وقت الساعة، أبي منك 24 ساعة بس، إذا قدرت ترى أنت ناجح وأنت ممتاز، وراح بإذن الله تستمر على هذا الأمر. صم لسانك من أي حرام. شو أسوي إذن؟ تكلم بالخير، بالذكر، بالتسبيح، بالتهليل، مر بالمعروف، انهى عن المنكر، انصح الناس. وإذا تكلمت تذكرت أوف أنا اغتبت، على طول روح تصدق نظير هذه الغيبة التي اغتبتها. وبإذن الله عز وجل إذا ضمنت هذا اللسان فأنت على خير كبير، وبإذن الله وضعت خطوة في جنة عرضها السماوات والأرض. أمسك عليك لسانك.

0: سئل شيخ الإسلام رضي الله عنه وأثابه الجنة: ما دواء من تحكم فيه الداء؟ وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال؟ وما العمل في من غلب عليه الكسل؟ وما الطريق إلى التوفيق؟ وما الحيلة في من سطت عليه الحيرة؟ إن قصد التوجه إلى الله منعه هواه، وإن رام للدكار غلب عليه الافتكار، وإن أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل. غلب الهوى فتراه في أوقاته حيران صاحي، بل هو السكران. إن رام قربا للحبيب تفرقت أسبابه وتواصل الهجران. هجر الأقارب والمعارف عله يجد الغنى وعلى الغناء يعان. ما ازداد إلا حيرة وتوانيا، أكذا بهم من يستجير يهان. فأجاب رضي الله عنه.
1: الآن السؤال الجواب يعني مختصر، لكن كما ذكرت وافي ونافع جدا. نعم.
0: فأجاب رضي الله عنه: دواؤه الالتجاء إلى الله تعالى، ودوام التضرع إلى الله سبحانه، والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة، ويتوخى الدعاء في مضان الإجابة مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي سجوده وفي أدبار الصلوات، ويضم إلى ذلك الاستغفار، فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره، فإنها عمود الدين. ولتكن هجيراه: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: يعني يكثر منها، مثل ما في الحديث: أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه
0: بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. ولا يسأم من الدعاء والطلب، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. وليعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولم ينل أحد شيئا من جسيم الخير، نبي فمن دونه، إلا بالصبر. والحمد لله رب العالمين.

أخي الحبيب، نصيحتي لك ولنفسي قبل أن تكون لك: لا تضيع نعيم الأبد بمتاع فان عن قريب سيزول. أنت لن تعمر في الدنيا طويلا، لا أنت ولا أنا، ولنا في من سبقنا عبرة، كانوا أقوى منا وأغنى منا، ماتوا جميعا ملوك ورؤساء وسلاطين وأغنياء غنى فاحش وثراء طاغن، كلهم ماتوا. كان عندهم الملك والمنصب والجاه، كانوا يعيشون في رغد من العيش ولذات لا تتخيلها. يعني حين نتكلم عن هارون الرشيد وملكه الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها، كل متاع الدنيا الذي لا تتخيله أنت الآن، فلا تظن أنك الآن لأن مع تطور تتنعم أكثر من السابقين، أنت واهم. بلغوا الأوج في النعيم، أين هم الآن؟ لذلك احذر من الدنيا. الدنيا أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من استغنى بها فتن، ومن افتقر إليها حزن، من سعى إليها فاتت، ومن نأى عنها أتت، من نظر إليها أعمت، ومن بصر بها بصرت. هذه هي الدنيا. لذلك يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تضيع نعيما أبديا بلعاعة عن قريب ستفنى وتزول. اللذة التي كنت فيها بالأمس، هل تشعر بها الآن؟ بالأمس القريب، أمس، هل تشعر بلذة الطعام والشراب الحلال؟ لا. لذة الحرام هل تشعر بها الآن؟ لا. الآن هي ذكرى لا حقيقة لها.

فهكذا من ترك ما ينفعه من نعمة الله عليه ابتلي بالانشغال بما يضره. لماذا؟ لأن الإخوة نفس الإنسان، ما يمكن أن تبقى هكذا معطلة بلا هم وبلا عمل. لذلك روي في الحديث من أصدق الأسماء حارث وهمام، هذه طبيعة في الإنسان، لابد يكون عنده همة وعمل وحرث وإرادة في الدنيا. فإذا ما كان مرادك هو الله لابد أن يكون لك مراد غير الله. ولذلك انشغل بما ينفعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. خاصة الآن الشباب في إجازة، الذي يترك الانشغال بما ينفعه انظر كيف سيعيش حياة الملل والشقاء والتعاسة وضياع الأوقات واللهو واللعب فيما لا ينفع، بل فيما يضره. اليوم للأسف الشباب يقول لا ما أحب أن أقرأ، ما أحب أن أحفظ. طيب ماذا تريد أن تفعل إذن؟ فقط اعتادوا على حياة اللعب واللهو، لأن اللعب واللهو أسهل ما يكون على النفوس، ما يكلف نفسه لا تفكير ولا جهد ولا شيء، فيعطل عقله وهمته وإرادته ويعيش حياة تافهة لا قيمة لها، لأنه ترك ما ينفع. عندنا نحن بين أيدينا أعظم كلام، كلام الله جل وعلا. والله هذا الكتاب لو تجعل عمرك كله للإقبال على القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا لن تنتهي من معانيه وعجائبه. كيف نقول نحن ما ندري ما نفعل وما نعرف كيف نقضي أوقاتنا؟ فإذا على المسلم أن ينتبه لنفسه، لا تعطل نفسك، انشغل بما ينفعك. انظر الشاب إذا ما انشغل بما ينفعه يعصي الله، يتعرف على فلان أو فلانة أو يعصي الله في خلوة بعادة سرية أو كذا. لماذا؟ لأن ترك ما ينفعه. إذا تركت الاتصال بالله بالصلاة وبذكره ستنشغل بالاتصال بالخلق والحديث مع الناس والقيل والقال ووسائل التواصل مع فلان ومع فلان، تضيع الساعات والأوقات وما تشعر، ستبتلى بما يضرك. وذلك دائما المسلم في كل وقت يحاول أن ينشغل بما ينفعه، من ذكر الله، من تلاوة القرآن، من علم نافع، من رياضة نافعة، حتى في المباحات انشغل بشيء مباح ينفعك في دنياك، هذا يبعدك عن الحرام.

أن العبد المؤمن يعلم أن الله جل وعلا هو ربه، لكن كثير منا ما يحس بأثر هذا الإيمان أو ما يحس بقوة هذا الإيمان ويقين العبد منه، فيقول أنا أريد أن أكون قويا في إيماني، قويا في معرفتي لأفراد ربوبية الله جل وعلا، فكيف يكون ذلك؟ ما السبيل إلى تقوية الإيمان؟ السبيل التفكر، وخاصة في هذا الزمن، لأن الدنيا بملذاتها بمالها بجاهها بالانشغال اليوم من الصباح إلى أن ينام العبد في أمور كثيرة تفقد العبد أن يتأمل وأن يتدبر في تصرفات الرب جل وعلا وتدبيره لهذا الملكوت وعجائب خلقه وبديع صنعه. فما السبيل إلى تقوية الإيمان بربوبية الله جل وعلا؟ أن تتفكر، والله سبحانه أمر عباده بالتفكر، وهذه عبادة عظيمة. قالت أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قالت كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في الحديث حديث بدء الوحي المعروف في أول البخاري وغيره، قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه التحنث وهو التعبد الليالي ذوات العبد حتى فجأه الملك إلى آخر الحديث. حبب إليه التحنث والتعبد ليس معناه أنه يظل طول الأيام والليالي التي يمكث فيها في غار حراء عليه الصلاة والسلام يمكث قائما أو راكعا أو ساجدا، ما بعد فرضت الصلوات ولا كان أتاه وحي بذلك عليه الصلاة والسلام، لكن كان يتأمل في ملكوت الله جل وعلا وينظر إلى عظم حق الله جل وعلا. إذا كان الله سبحانه هو المتفرد في هذا الملكوت فهذا له أثر على النفس والقلب في قوة اليقين بالله جل وعلا. فإذا مما يعظم به يقينك أن تتفكر. الناس تركوا التفكر لأن المدينة أنوار وصخب وذهاب ومجيء وسفر وروحه جية، لكن التفكر عبادة عظيمة. فبما يتفكر؟ يتفكر أولا في خلق السماوات والأرض، قال سبحانه في وصف خاصة عباده ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ينظر المرء إلى السماء، هل هذا صنعها سهل؟ خلقها سهل؟ ينظر إلى الأرض وما فيها من عجائب، هل هذا سهل؟ السحاب المسخر بين السماء والأرض، تقسيم الأرزاق، هذا الجمال في هذا الملكوت هل هو سهل؟ إنما يعجب منه المتفكرون. ولهذا بعض الناس ينتبه إلى شيء من الأشياء مما يراه، قد ما يتفكر في الملكوت، قد ما يتفكر في السماء، قد ما لكن يعجبه الجمال، يعجبه مظاهر الجمال. الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال وخلق الجمال لأنه هو الجميل، فكل جمال يراه العبد هو من آثار جماله سبحانه في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. العاقل يعلم أنه هذا الجمال الذي تراه في الخلق في المناظر الطبيعية فيما تراه في تنوع ما في البحر في تنوع الطير في هذا الجمال الذي تراه والتناسق الذي يتنافس المتنافسون أن يقربوا من الطبيعة كما يقولون في علم الجمال، لكن أنى لهم ذلك؟ هذا إنما هو صنع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا يفتح لك باب التفكر في أن الله سبحانه هو الأحق بذلك، فيعظم في العبد الإيمان الحق بربوبية الله سبحانه وتعالى. إذن فسبيل تقوية الإيمان بتوحيد الربوبية، الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى وتصرفه في هذا الملكوت، أن تتأمل. والله جل وعلا قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكم من آية في السماوات يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا التأمل في الآيات، التأمل في خلق الله جل وعلا يحدث بيقين أن الله سبحانه وتعالى
هو المدبر هو وحده. وإذا كان كذلك فإن العبد لا يكون في قلبه إلا الرب جل جلاله، ويتعامل تعاملا ظاهريا في الدنيا، لكن في قلبه ربه سبحانه وتعالى، ينطق بكلماته ويفعل له جل وعلا ويتوجه إليه، ولا يرضى إلا بمتابعة أمره جل جلاله. وهذا يحدث للعبد الأنس بالله جل جلاله والتلذذ بطاعة الرب سبحانه وتعالى.

dilini öğretsin, iyi desin. Yaramaz sözler getirmesin diline. Dili alıştır, dili öğret her zaman. Pek sözler, güzel sözler, faydalı sözler seleşsin. Hatta bilmesen naksından Allah senen razı ol onun sebebine. Duamız Allah subhanehu ve teala tevfik etsin bizi. Rızalığını kazanağın dünyada ve ahirette. Ve tacil keramani ve hülletil kerama bizlere ve nene babalarımıza ikram etsin. Amin. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله عز وجل بالصلاة والتسليم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين بلدا آمنا سخاء الرخاء ومن أراد بنا وببلدنا وبأمتنا سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آمين. مسلمانان بريس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داول الله كم جل جلاله لقناحي منو يوخوش بيد ستر من قال الدنيا ولقيامت وللشفاعة بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام هش لا يكمن محروم نكاد. اللهم آمين. خوشويستان بردوامين لقصي موسى عليه الصلاة والسلام أمرو بحول قوتي خواي قورا أشينا سر باسيك أشينا سر رداويكي زور عظيم كارساتيكي زور قورا كالروا دادنا وبني إسرائيلا يكيك دكو جريت بنا حق بظلم بإجرام نازن قتيلك كي نازن بكوجك كي بلام دين بو درغاي موسى عليه الصلاه والسلام داوي اويليدكن كوا ام قاتليان بوكشفكاد اوش لا الله جل جلاله داوابكاد بووي كوا يما هلسين بووي كوا شرع داوامان ليدكاد كفيدو تيت قصي او مانغايا قصي أو بقريك الله جل جلاله داوال بني إسرائيل كات كواسري برن بلام أمان لبر أوي كوا أمان دبر سيارينا حقدكا قرسيكا لسر خويان خواي قورش جل جلاله قرسيكا لسريان وكو عقوبين خواي قورة بحسي أم قصي له وكات لسورة بقرية السورة كشبنا أوتا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون تاكو تاي آيتكان كي شاء الله تعالى دقين بي بويا فرميت أم قصوا هذا بيدكاد للبر بيان يا كاكاتك بني إسرائيل هل دست للخو بني إسرائيل لو زمانا لصالي أو صالي عقوبك واشل صالك لنا وصح صحراي سينات هر كري يكيك لكركاني يعقوب عليه الصلاة والسلام كوابي دوتيت صبط يعني أصبات قركي خويها بو مسلماناني فريس يعني أم دوانزا كرة دوانزا أصباطي بني إسرائيل كيوسف برايان بوا صلاة وسلام يخوي دستر بيت هر هموي قركي خوي هبوا يعني أويز ذريت يشق لم كراني يعقوب بوا تريق بولا تيركاني بني إسرائيل شوينيو خيمي خوي جابوا ولا ويتريان بلام هر هم يعني بني إسرائيل بوا لبيني أنا لبيني أم قومك واجاد بونوا جادل بيني أنا بوا جادل بيني أنا بوا هر كسي قركي خوي جابوا لا بر بيانك كهل دسن سيرك لبيني أم جادانا أم جاداني كوا لبيني بني إسرائيل أتا شون كانيان شون وارا كانيان خاني كانيان قتيلك إنسانك فرد دريتو كجراوة لأن راسي جعد كشف رئدا بوي كوا ببيتا فتنة بو بني إسرائيل يان ببيتا وي كوا بآساني قتيلك نودوزي توا بويا هر همو أصباتا كان هر أمواني كوا بني إسرائيل لو يكود ابنوا أميان تاوانكا كتفالي أو وأبيان تاوانكا كتفالي أم ألاياكا مخاصبة درس دا بيناناو دمقالي درس دا بيناناو لو أثنائي كوا أمان مناقشة ومخاصمة أكن برازاي أم قتيلة أم كجراوة قنجيك دا بيت براكر دنديت وجاء ابن أخيه بعاصفة من الويلات والصراخ والصراخ أم قنجلو لاوديت بباوكرو
ببرارو بمامرو بهاوار كردن بويا اوانش ريان كردت يايكيان باشا توبوا دكي توبوا مهاوار اكي اما اللي بياني وقصا اكين اما بكوشا كما ندوزيتوا بلام اما بام هوارش نكين وبام اجاوا ناو خو مانا پلا پی ندین گوری نکین مادام پیغمبری خو مان تیایا کموسای علی صلات و سلام و داوین لبرازا کشی کرد و تیان تو خود هاواردکی برو لای نبی موسا علی صلات و سلام امش لگل تاتاین بو اوی کوا بابزانین حل یک چیگ بو ام قضیب نوزیتوا کاتیگ دین لای موسا علی صلات و سلام و بحثی بو او دکن کوا پیاویک لیو کجراوا و او گنجد دلید هی نبی الله و مامی منا هاوار دكاو بجريانوا موساش قو مكان قو دكاتوا رؤى كاتا بني إسرائيل أمهمو تيريك والي الراوستاون فرميه مناشدة دكم بخوا واتسونتان دم بخوا رجلا عنده علم من أمر القتيل إلا أعلمنا به داواتان ليكم سونتان دم بالله هركس يك خبريكي لم قتيلها يا أزاني كد كده سيتيايا بوكشتني أم قتيلة يعني بوكشة كده ناسيت إلا خبر ما بيبدأ أفرمي جوابي كنا دوزي وا هيك كسيك لجاي خوي قصي نكر وهرهم ويان حيران مصطان وأنجى الرويان كده موسى عليه الصلاة والسلام وتيان باشا توبودا والأخواناكي اسأل ربك من هذه القضية اسأل ربك يعني هر أول لفظ سبحان الله كان اللفظ كي أجلكم الله بأدبية برامبر مسابة كاري ديرن لو قضيه بيشو بكاري انهاورد واتا داوالة پروردگارد بكا وكأنما پروردگار بس پروردگاري موسايا عليه الصلاة والسلام اسأل ربك لخواك داوابك موسى بابزانين أو في الدليتو أو قاتلك تشبتا كيف في الدليت بويا موسى عليه الصلاة والسلام مناجاتي لقل الله دكاو لقل الله قساكات خوي قورة جل جلاله أمركات موسى أفرمي يا موسى أقر أوان صادقا لويكوا قاتلك بدوزنوا بكوشك بدوزنوا أمريان بيبكا أجلكم الله ما نايك سربر ما نايك بينا سريبر بارشيك لو ما نايا بدن لبدني كجراوكا كجرا وكز زندود بيتوا خوي بيتان دليت قاتل خي من كي هر سنة واونا وبني إسرائيل أقليشك بكجرا ونيان زاني قاتل كي أوها خواي قورة أمري بيان دكر مانغا يسربرن يعني بوهم حادثة خواي قورة أمريان بيدكات أو مانغا سربرن أفرمين مانغا يك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة خوا أمرتان بيدكات يك مانغا سربرن سبحان الله خواي قورة جل جلاله برحمي خوي بكرمي خوي ايبت قاتلك كشفكات بأسانيش ببيت تكلفة أفرمي بقرة وتنكي ريع يعني بقرة هرمان غايشان بها وردايا زرد بوايا سور بوايا رش بوايا سفي بوايا نخوش بوايا ساغ بوايا دبو مشكلة نية هرمان غايك لو بيرني سري برن پارچیک لگوشتی مانگا که بدن لقتیل که خوی قصا کرد بلام اما بني اسرائيل اما بني اسرائيل كوا عنيدن قومك عنيدن قومك خبيثن قومك خلقتي انوايا كوا ازاري پیغمبر بدن عليه الصلاة والسلام بو ناوستن وكو ابن كثير افرميت فلما شق عليهم يعني ولما شد عليهم شون قضيك ان بو خيان غورا كرت خواي غورا اوا غوري كدي سريانا قضيك ان شون قرس كرت خواي غورا جل جلاله قرس كرت بسريانا اجنا افرمي ما نا يا كبير نستري برنكو تايبه قضيك ديت بلم امان سرسخ الدبن رو كان موسى عليه الصلاه والسلام بموسى دلين دواي اوي كوا فرمي ما غايا سربرن هر ما غايك بيهنن سربرن كو طيب قزك ديت قالوا روكنا موسى قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال تمن بيدخي موسى فانا اقرم اخويا يورا بيغمر اخوا قالتا اكات
كليمي خوا قالتا أكاد بيغمريك أمن مقامي برز بيد لقل الله قصب كاد جل جلاله ببي واسطة جهل هزو استهزاء بو تاشي إيمان داران حرام فكيف بيغمريك بكليمي خواش بيد قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فنا أقرم بخواي قورا أقرم لو كسان دبم كوا فنا أقرم بخواي قورا جاهل بم يان سخري بكم كوا صفتي جاهلة كان باش رويان كرد موسى عليه الصلاة والسلام بو أوي كوا سبحان الله خواي قورا جل جلاله ديبيت هم امتقامي أن لبسانيت هم الرحم بكا لا مالي يتر كيس دقين بي بتقديري خوي خواي قورا جل في علا أمر رؤداد بوي كوا الرحم بكا بوشو لم لا شو انتقام هم لقاتلك بسانيت وهم انتقام لبن إسرائيل بسانيت دبر أوي كوا دائما لأوامري الله جل جلاله تنفيذي أنك دور قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي هاي موسى دعوة لبروردقار بك بابزانين أما ناي كوا دعوة دكا صفتي شونا يا أخويا كم جاء فرمي بقرة هر بقرة يقيت أي بوي سبراي فينا كان بو تسليمين أبن قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون استخوائي قورة جل جلاله لسر أوي كوا أوان فرمانك التنفيذ ناكا قرسيك على سريان بمراحل قرسيك على سريان يا كم جاء فرمي ما غايك فرمي أنه ما غاش شونا فرمي باشا يا موسى فيان بلي أو ما غايا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فرمي ما غايك نزور للتمنى قورية ولا زور لتمنى قشكانية واتا وسطة هم بشوكنية وهم زور قورنية عوان بين ذلك واتا وسطة مانقايكي وسط يعني شي يعني استعو مانقايك واخواي قورة داواي دكات كيو خطان قرطان كرد أبي وسط بيت بيشتر وسط شي ناقرك بخواي قورة فافعلوا ما تؤمرون مسافر مي أوي كوا أمرتان بيدكاك الله يو من بوتان دليم أم أمر تنفيذ كان لبر أوي مساقة وما كي خوي دناسيت وأظانيت بابي سؤال كرايوة بابي قيلو قال كرايوة قوميكي خبيثة بني إسرائيل وأظنا يريد صنعوا طاعي نابت رويان كدا موسى عليه الصلاة والسلام جاري كتر قالوا يعني قرسي كان جاري كتر سبحان الله استخوا فرميه ما نغايك بير الوسط بيت نيوتو الرنجي نيوتو نخوش بيت نيوتو آوا وسط بيت بازور قورنا بيت وزور قشكشنا بيت أمان عنا ديدة يانغريت خبيثانا روكان موسى جاري كتر قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها يا سبحان الله سيري أم بأدبية كواب رامبر موسى ذكري عليه الصلاة والسلام لهمو ولامشي أوانا ولام لالله جل جلاله ورد قريت أفرمي خواي قوروا أفرميت أوان درين موسى أي باشا مانغا كرنجي شونا قالوا داوالة پر وردقارد بكا بار رنجا كي مان بي بليد ديار أمش بالله دليد الله جل جلاله وفرمي هي موسى بيان بلي إنه بقرة إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أو ما نعيك واستاك أخواي قورة ديبيت ما نعيك يكمل التمنى وسطة كيوانة تنكرت استاك الرنها تسري رنجي زردة زردي كي أمندتو خجوانا هركس يك سيري يبكات ضليش يجاي هركس تماشايكات لجوانية وايليك أمن الجمال يكي جواني هي تماشايكي تسر الناظرين بمش أمركي موسى تنفيذنا كان سبحان الله جاري كيتر أم قوم خبيثة
روكنا موسى عليه الصلاة والسلام أما ديار الدواي هموسى فريوان دقرين دقرين دقرين دقرين نايدوز نوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون هاي موسى هاي موسى داوالا پروردگارت بكا زياتر معلومات ما بداتي لسر او مانگايا او مانگايا ايما قرائن بوين شبهيك ما بودو رجبوه زور مانگا هيا عمري وسطة وزور مانگا هيا زردة ايما لي ما انتيك شوه با زياتر تفسيري او مانگايا ما بداتي ان شاء الله ان شاء الله تعالى ايما ديكين كي بن كثيرة فرميت أجر نيان وتأي إن شاء الله أجر نيان وتأي إن شاء الله لو قضي رزقار يان نعبو خواي قبر حلي ناكر بويان خواي قبر حلي ناكر بويان حتى روجي قيامت أبوايا ببوايا حسرتك قارك خفتك لسنجانا ونشي نظاني قاتلك كي بلام خواي قبر جل جلاله ليراكا با قومك دليت لري موسى عليه الصلاة والسلام فرمي خواي قورا فرمي إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض بزان مسلمان شون قرسيان كرد الله جل جلاله شون قرسي كرد سريان يا كم جابرس ما نايقو وتيان او مانغايا شون هي موسى فرمي مانغايا كا وسطة نتمن قورية نقشكية وتيان باشا موسى رنقا كي شونا فرمي زردية زردة كي زور جوانا هش رنقا كي تريد تيكال نبوه فرمي ليه ما انتيك شوه مانغايا زوري وامان دوزيتوا داولة الله بكا داولة خواد بكا لبروردقارت بكا بازياتك شريكا بومان استمع آخر معلومات أخواي قورية جل جلال هو إذات بيان نصر أو بقرية او بقريش بمواصفاتك وا الله داوي دكات لناوهمو بني اسرائيل لناوهمو بس بني اسرائيل قران ليك مالاد وزرايوا كيس دين استري او مالكي بو خواوي سيوابو اما لياك الرحم ليبكات لبرشي اوش رحمتي خوايا جل جلاله وكو الدليل قدر عيشي خوي دكات قال انه يقول يوبغرن بني اسرائيل خواي قرا فرمير أو مانغايا لا ذلول تثير الأرض واتا مانغايا كا زبي ناكيليت سمع طاعي هبيت أها خو ماندلين أو مانغايا جاريوايا لدس درشوا أم مانغايا شروا آسان نيا هروا آسان نيا زبي بيبكيلي خوي تسليم ناكت ولا تسقي الحرث وأودانين وأودانان شفيا نكراوا چونك خويت سيناك مسلمة لا شية فيها مانغايك ساغو سليم مسلمة ساغو سليم لا شية فيها وتلا عيب فيها سبحان الله اقر يا كم جا مانغايك كان بها وداي نخش جوايا ابو بلام كقرس ينكرت قرس كرال لاني الله وجل جلاله لا شية فيها مسلمة لا شية فيها قالوا رويان كرد موسى عليه الصلاة والسلام قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وتلا شية فيها وتهيش علامتك تريتيانية إلا رنجي زرد نبيت رنجكي زردي جواني باك كوا إنسان كسيري بكات سر سرطان دمينيت بويا فرميت كقران لماليكي بني إسرائيل دوزيانا ودلين للاي بيريجن يقبوا كيتيمي بوا بويا كوا أخواي قبر دولة مريان كات يشيك لأقوال كاني ترأوية دلين لاي ماليك دوزرايا ودايكي كور يقبون دايكيك لقل كوريكا أم كورا ياندلين باوكي بوا ياندايكي والله أعلم يان باوكي بهر حال كوريكا زور كوريكي باك وأخلاق دارو برحم بوا برامبر دايكي
بار بو بدايكي بوي دايشي دليل همو جاري بيوتو كرم جن بره بو خود پیشوی کامل من برم که دایکی تمانی ناو سالا بو پیرشن یک بو تمانی نماوا او گنجعی فرمو دایا والله حتا مایت لدنیا حتا مایت لدنیا نفسی من جن نایرید لبر اوی بمنالی منت بخیوت کرد لبر اوی بمنالی عزیتت بمن خوارد لم لحظات کوا من باوکم نیا دلین کریا کاری دکردو بپاکیو بچاکی دایکی خوی بخاون دکرد فرموی والله جنايرم حتى تول الدنيا بيت حتى دايكي دلن جار جوار جاروا بو تدي كركم او ما غايمان هي او ما غايك وا سبحان الله اخواي قبره بامر الله جل وعلا او صفاتك وا داوا يكاد لو ما غاي او ما لابت دلي او ما غاي شن جابك الرخي وتو كرم بفروشه بيد ما ريج نكد قدرت عذاب جن بيرا فرمينا خير والله حتى كل الدنيا يا مايته خدمه تاريتكم من هناك بويا فرميت لمالي او بيرجنا او ما غاي اندوزيوا حتى دلين داوا كاري كشي او بو تيتي مادام حالك اواي او هاتنو اما بامر الله داوا كراوا والله اما غايت النادمي حتىكو بربيستكي او طول من دني حتىكو بربيستكي او طول من دتي كل بني اسرائيل هرو ما غايتي ما غايت الزور اجلكم الله بلام اويك وصفاتك تخوان قرسيان كردو استل لا يك دوزيان توا بويا سبحان الله دلي بني اسرائيل وكو خواي غورا جان كات سينيانوا عقوبه كان زياد بيت ببيت عقوبه كي مالي بقود اللي هرهمو يان هرهمو تيركان بني اسرائيل قالتو نكان يان كو كر بر بيستي او ما نايا داين بصاحبي او ما نايا وان جا ما غير انسان يا سبحان الله كواتا سري أما غايش أو أبو خواي قربي استواب وكوار رحم قالوا مالش دولة منيان كات أو كرة ما دام سمعوا طاعيبو دايكي بوا لقل دايكي أباش بوا خواي قربي أقا بخيري لك ردو بويا فرميد ما غايان هاورد وسريان بري وخوينكي يان توزيق لخويني لقوشتي أو ما غايان إسخاني أو ما غايان دالة جسدي بكجراوكا أو بياوي كوا كجراوكا لبردم أمه بني إسرائيل سيري أم عجزة كان مسلماناني بريس كموساش راوس طاوة عليه الصلاة والسلام خواي قورا ويبو دكات ما فرمي لبردم أمه هو لمردوكيان دا مردوكا هل صاوة باوة سبحان الله مردوكا هل صاوة باوة كخواي قورا فرمي وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون أفرمي مردوك أهل صاوبا خن بدا ماركان يهات أخواروا خن بدا ماركان يهات أخواروا خواي قورة جل جلاله بويكوا شوني چاقو كانشي بيوتا روحي دايوا زندوي كردوا هل صاوبا خلصا وبا موسى عليه الصلاة والسلام روي كرتياي فرمي فلاني كوري فلان كيت توي كشت بغوي كوا مردوه ويساس النوبوه توا هر أول حفاته فرمي كيت توي كشت مردوك كجراوك فرمي قتلني ابن أخي هذا الذي يصرخ ويتظلم فرمي يا موسى ام برازای خوم کوار را وستا و ام گنجا کمن چا کمن لگل یا کرد بلام او تماحی پارخی منی کرد امی کوار باو کروم و دکاو هاوار دکاو اجیریت فرمی امم منی کش بوی کوار خواه انتقام نمش بسانید افرمی هر اوان ایوتو مردوکا گر رای و جی خوی وفاتی کرد جاری کتر قاتلکه یان گرد دیاره هر گمانی تیانی بشریعتی او زمانی موساش قاتل لبروی کوار قاتل میراث ورناگریت افرمی کشتیان واتب بم حادثي اما غايه مسلماناني بريس خوي قبر رحمي لما ولكرت رحمي لم جنجكرت لبروي كوا بار بدايكي ولولا قاتلك شي بويا انكشف كرت ولولا وانتقامي لوهم خلقي بني اسرائيل سن كوايا كم جار الله جل في علا فرميت ان تذبحوا بقره او ان قرسيان كرت يا نخير اما غايه بزاني شونه شونيه كقرسيان كرت حتى خوي قبر وايليان كرت كوا
پرپیستی او مانعای عالتونیان بایکو کرد. عالتونیان بایکو کرد و لطیرکانی بنی اسرائیل و دراو آمالا بایکو او گنجال دوای وفاتی دایکی بپاکی و بچاکی و عزت او با خوی بجید. بای مسلمانانی بریز و قاتل کش خوای جور انتقامی لیستن و بایکو کشتن ترمیریاس کشی بونم. بمشی وازه ام قصه ل بنی اسرائیل رؤادات كواتا معجزيك برويدات معجزي اوكا كواي بيان شكرت معجزي اوي كوال صحرايا منو سلواي بيان دركت معجزي اوي كوا برديك اتقاولنا او صحرايا دوان زجوقا وهات اخواره وهرموي معجزات لسردستي موسى عليه الصلاه والسلام بو اوي كوا بني اسرائيل اجرام نكا ايماني زياد كات اخلاقي جوان كات بلام هر صفتي خراب وإجرام وخباثة يعني لدركوت حتى لقال موساش ودائم موساش بويا الله جل جلاله لدائم قصيا فرميت ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم ديارة بيش قست قلوبكم خواهي قرار فرميت كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون بمشي وازكا يبين مردوك واكجراوة يسا زندودا كما بوشان ساتيك أفرمي هر آوال رجي قيامة زندودا عند كما وأتان وصينم لصاحي محشرابو حسابو كتاب لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك لدواي أمهم معجزاتا لدواي أمهم كارساتا لدواي أمهم آياتا لسدسي موسى عليه الصلاة والسلام يود الله كانت عن الرغبو ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة لبرد دلكان يعني رغتربو أخوة يقول وصفيكات وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون برد هي لترسي إخواء كبير برد هي لترسي إخواء تقي آوي ليديد آو هيني وايتا يشق أبا لترسي إخوايا إخواي قراء فرميت دلي إيوا لو بردانيك وأكبيت يعني شق أبا يعني آوي ليديد رقترو تنترع بلام خواهي قول آقا دارا ويكوا ايو ديكن آقا دارا بوا بو تصرفاتي كوا ايو ديكن برامبر ام كلمي خوي كموسى عليه الصلاة والسلام انجا مسلماناني بريز الله جلاله يك آياتي زور عظيم لدواي امهم حادثي بني اسرائيل كوا بو بيغمري خواه نقلك على قرآن لدواي قصي ام بقرايا روكات بيغمركي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام بو امتكشي ام آية تمام بيدريت وكوابد الله جل جلاله عوب بيغمر إخوة أفرمي عليه الصلاة والسلام وبأمة كشي أفرمي دعي بيغمر أفرمي روكات بيغمر كي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام بأمة كشي أم آية تمام بيدريت وكوابد الله جل جلاله عوب بيغمر إخوة أفرمي

تان لويا تكاوا يهود إيمان بريد لدواي وكوا أهم قصيتان ونقلكم لزماني مسار ويداوا باو با بيري أجدادي أماني كوا لزماني إيوة تا آوايان برامر أو بيغامر كردوا إيوة تماحتان لويا تأماني إيمان بيرن. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله فريق يغلمانا جيان لقرآن دكرد ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا كلامي خوايا تحريف كرد معنا كيان قلب كردوا وهات تاويلي أنا كربو خوياً بوي كوا خوياً رازين بي وهم يعلمون فرنا بعلم وشتاكن نقب نزاني بعلم بشار زاي أم إجرام برامبر إيوة دكن. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بقن بإيوة دارين يمشي من دارين. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. بويا مسلماناني بريض يهود خواهي قورة جل جلاله لقرآن كأم تاريخي بحسكات كأم مقصانة بحسكات بويا مي إيمان دار دبي عبرتي لي ورقرين دبي إنساني مسلمان لبرشاي بيت وكو خريتيك بتايبت داعيكان بتايبت واني كوا مسلماني ملتزنن كوا بزانن دجمني تاريخي ديني وتاريخي توكي دجمني ديني وتاريخي تو شيء تاريخي كان هي باعي كان هي دستيان هي لتاريخه لو رجيب يا غمري اخوها تبو مدينة عليه الصلاة والسلام تا ام لحظة اوان هم رجيك خنجرك انا سين مسلمانا وهم رجيك خنجر لدينا غيب يا غمري اخوها ادن عليه الصلاة والسلام وبردوامش لتو ادن حتى تو رازي بيت كواب لي محمد رسول الله يان قرآن كي الله جل جلاله منهج ما دين إسلام دين ما والتزامي بيو بكي أو أوان واضلتو نائرا بقى قدار بين يمي مسلمان ليرا واختقت وابو إن شاء الله تعالى حتى قد درزي كدا إخوي بدرزي كتر تا درزي داتو بخواي قولتان دس بيرم لقصي كتراو لچمكي كتر لجياني موسى عليه الصلاة والسلام إخوي قولا لقناح منو يخوش بيت من بارجيات ستر من كان الدنيا ولا قيامات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعدته
1: خوي جان داوال لأكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسمي عظمت توبة قوري خود دروس مانك يا رب العالمين ومن كرا أو عبداني رازقو أنا لقلتو يا ماما لأكن يا رب العالمين بنا أقرن بتو يا إلهي للنفاق بنا أقرن بتو يا إلهي للرياء بنا أقرن بتو لتكبر بنا أقرن بتو لترسنوك بنا أقرن بتو لكفر بنا أقرن بتو لفقيري بنا أقرن بتو يا إلهي لفيالك كواب مانا لإنسان كان يبكين فيالك مانا لنفسي خو مان يبكين يا ربي خويا ساغ مان كرو باك مان كرو درون مان بيوستي خوتك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين ممن كرو عبدانيك هل يان أبجيري هل مان بجيري يا رب العالمين خوت مان بيبناسينا يا أكرم الأكرمين محبتي خود لدل مانا زيادك يا رب العالمين يا إلهي ناخ مان برك الأخواناسي ودين داري فنا مان بدا يا ربي لو قناها كان يا أكرم الأكرمين إلهي قناها كان لبيرشو من ناشرينك إيمان لدل ما ناشرينك إيمان لدل ما نادام أزراوك يا إلهي لسر إسلام بمان جينا بإسلام وبمان مرينا لسر إسلام بمان مرينا يا إلهي إسلام كر هاولينا وقورمان يا إلهي إسلام كر شفاعتك للروجي محشرما يا إلهي إما لم زماني فتنة يا سبارد لا يتوزينا بإيماني خو ما سبارد يتوأكين إيماني خو شوستان ما سبارد يتوأكين يا إلهي بزي خود بسر مانا ببارينا عفو عافيتي خود بسر مانا ببارينا كرم ورحمتي خود بسر مانا ببارينا لسر جنبناها كان من خوش بيا رب العالمين يا إلهي تولي من راضي بيا أكرم الأكرمين بخوا إلهي أجر رضا من دي تو بدز به أن باك من لهش تجنابي يا رب العالمين اللي من راضي به يا إلهي داوال لأكين هر قرفتك من هيبو من شار سرك هر شي من لم دنيا فان يدا يا إلهي بي من عطاك محتاج حرام من مكة محتاج دسي نامرد من مكة يا إلهي أو من بحال مال مال داريك أو من بمنال منالي بي عطاك أو من بمنال منال كان صالحك يا إلهي داوال لأكين أو من قرزار قدي سرشاني سوك أو من نخوش الشفايب وبنير أو من كم رزق رزق حلالي زيادك يا إلهي داود لأكين رزق بركتي أمشار من زيادك يا رب العالمين بركت بسر دغل دان مانا ببارينا بركت بسر كان يا وكان مانا ببارينا بركت بسر بيرة كان مانا ببارينا بركت بسر باخو بستان مانا ببارينا بركت بسر آجلا كان مانا ببارينا بركت بسر أولاد ومال ومنال مانا ببارينا يا إلهي داود لأكين أما لهمو كاتي زياتر محتاجي بركتي توين يا إلهي تو خد بركتي خد من ببنيرا أرامي بسر مانا ببارينا يا إلهي هر نخوشيكي مادي ومعنوي من هي شفا من بدا يا رب العالمين يا إلهي بمن جرى لو عبداني لسر مرقى بشيات مانا وإيرا بجئه يلن يا إلهي بمن جرى لو عبداني بسري برزة وإيرا بجئه يلن روجي قرانا وان بولايتو يا إلهي بكر باشترين روجي جيان من يا رب العالمين يا إلهي كرم وبزي ورحمتي خود بسر مانا ببارين عفو وعافيتي خود بسر مانا ببارين يا إلهي داود لأكين برحمتي خوت بكرمي خوت أم طاعة عبداتي أنا من لقبولك يا إلهي أقرتي غفلت من بوبي أقرتي الرياء من بوبي يا إلهي أقرتي بآقايي من هبوبي يا إلهي أقر صواب من نبوبي بخو أبهر وردقار أم عبداتي أنا كأكين بدلي خوش بسيبوتو أكين خوئ لمن قبولك يا رب العالمين يا إلهي هلوك مكريك من هيبو من بينبك بو من شارسرك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند بصفتي برزة باسمي عظمت نعمتي زورد بسرا باران دون بخوان نعمتك ناتواني بجميرين يا إلهي چون نعمتك أنا بسرا باران دون آوا بو من طواوك بو من تكملك بو من زيادك يا رب العالمين يا ربي إخوايا لقناه داك وباك من ببورة لقناه مردوكان من ببورة لقناه خيزان وهاوسر منال وچمان

0: ببوره يا إلهي لجناه برا خش كان من ببوره لجناه دراوس كان من ببوره لجناه خزم كان من ببوره لجناه ما مصاب قتابي من ببوره لجناه أمتي في غمبر صلى الله عليه وآله وسلم ببوره لجناه هاوشاريان وهاوزمانان من ببوره يا إلهي داود لأكين آرامي ورحمتي خود بسر أمبلات اجتماعي إما ببارنا يا إلهي أم كردستاني إما زور خلقي بيدين تراتيني تياكن زور كافري الدنيا لسري كوبونتوا يا إلهي داود لأكين ببارز أدسي كافران يا رب العالمين يا إلهي داود لأكين بقوري خود برحمتي خود ببزي خود لچنجي بيقان رزقار مانك يا رب العالمين دسي كافران من ليبرا يا رب العالمين يا إلهي أو كان الله إعلامي عنيك جيغ هداية هدايتي أن بدأ جي هداية دنين خوائي لك والأملتي أن بخروي يا رب العالمين يا ربي خوايا أمكان الله أني فساد لنا أملتي أبلا وأكنا يا إلهي داود لأكين لك والأملتي أن بخروي يا رب العالمين يا إلهي داود لأكين برحمته بزي خود باري اقتصادي وجياني خلق بهسترك يا رب العالمين يا إلهي داود لأكين محتاج دسي أم كافران من مك يا رب العالمين خوايته خود سر برشتي رزق منك يا أكرم الأكرمين يا إلهي درقا كان يرزق لدسي خوتا يا رب العالمين محتاج أمنا مردان من مك يا رب العالمين خوايا لد أبارين ولد ألالين و برحمتي خوتي وكرمي خوت شون لم رجا بزماني برجا لمالك تو يا كوبين و أولا بهشتا لخزمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم كومان كروا يا إلهي داود لأكين صلاوي أما جسي أما بقينا بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم يكيك نوما لخزمة يا بينا يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين.
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزانو خوش ويستان خون بخوش حال زانم بجاري كتير با ايوي بريزو خوش ويست بقموا بو پیشکش کردني وانيكي نوي لو خلا نوازي كوا ايما لخزمتي داين تایبتا بخوشکان و آفرتان من لبواری پرورده و روشنبیری و وشعری خیزانی. امرو بابتا که من بابتا که پیوندی با خودی خوشکان و هیا. پیوندی با کسایتی خوشکان و هیا. پیوندی با پیگیندنی خوشکان هیا یکم جار لخوی دست بیب که پیش اوی دست با پرورده کردنی مندال کات. او بابتا گرنگا چون که اگر تماشا بکین هر کسیک، هر خوشکیک، هر آفرتیک، هر هاوسریک نتوانید خوی پرورده بکات، نتوانید خوی پیه بگینید، نتوانید اوشتانی که دیوید بیده بمندال لخودی خویا پیدا نبید و نبید او نتوانید او کاتا هیچ شتیک ببخشه با برانبرکی، هیچ شتیک ببخشه با مندالکی، چون که فاقد الشی لا یعطی، یعنی او کسی که واخوی هیچی نیا چون دتوانه شتیک ببخشه با کسی کی تر. بویا پروردکردنی خود زور گرنگم. اساس یکا بنچینه که بو پروردکردنی مندال، چون که او کسی که پرورده دکات ابی بیتا پیشنگ بیتا قدوه بو او کسی که دیوی پرورده بکات، اگر دای که دیویت پرورده مندالکی بکات ابی براستی خوی پیشنگ بیت قدوه بیت و او سلوک و اخلاقی که حیاتی ابی رنگ بداته و لمندالکی بو اوی مندالکانی بشوازی که تندروست و راست پرورده بکات اوه پیویسته کات لخودی خوی اوه دستی پی بکات. بله، چون که اگر تماشای اخلاق بکین همو امتی اک معنوی پیوسته با اخلاق اوه، وکو احمد شوقی دليت إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا أجر براستي أمت أخلاقي نما كمالجا أخلاقي نما أوتشيا أو كمالجيا نامينت أو كمالجيا برو فوتان دروات جابويا أفرت زور زور جرنجا يكم جار لا خودي خويا و دستي بيبكات بچي دستي بيبكات إما كواد روكينا خشكان من أفرتان من أو خشكاني كوا إيمانيا با الله سبحانه وتعالى وكبر وردقار إيمانيا با محمد صلى الله عليه وسلم وكو بيغنبريك كإيمانيا با إسلام وكو داي وكو دينيك وكو آينيك وكو برنامجيا أبي براستي لخويانا ودسي بيبكن وبم خالانا دسي بيبكن بونمنا خاليكم با خوي شارزاب كات لقرآني بيروس با تيبقى لقرآني بيروس چونك إما سرچاوي سركي من قرآني بيروزا وهروها سنة كاني بيغمرة صلى الله عليه وسلم ناكرت آفرتك بيويت لبروسي پرورده إيش بكات آقاي لقرآن نبيت آقاي لأحكام كان قرآن نبيت آقاي لأخلاق قرآن نبيت أبي براستي خوي دروز بكات خوي بي بغينيت لخوي ودسي بي بكات يكم جار هول بدات كوا لقرآن تي بكات و بتدبروا و أمرو آسانكاري زوزور كراوا دتواني لرقي موبايل كيوا لقرآن تي بكات دتواني بروا سرداني رخراو بكات سنتر بكات كوا گرنجي بقرآن ددن آشنا ببيت بقرآن وشارزا بي لقرآن چونك الله سبحانه وتعالى باس إيمان داران دكات بشيويكي قشتي كأفرد دقريتو وبيعيش دقريتو دفرميت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هو زوزور مهمة كإنسان كأفرد كبيعو كات القرآن دخونتو إيماني بزياد كات پابند بیت باو توجیهاتانی کوا لقرآن دید باو ندایانی کوا الله سبحانه وتعالی مخاطبه ایمان داران دکد چل پیوان چل افرتان ابی اقدار بیت شارزا بیت بلی از زکانم اینجا باو شوازا وایلی دید کوا حلگری اخلاقی قرآن بیت خالی دوام اوه کوا اقتدا به پیغمبر بکا صلی الله علیه وسلم لهمو قسکانی لا مكر دوكاني عفرت أبي بوشوا زبيد قدوة كيف يا غمر بيا صلى الله عليه وسلم شنك جرينترين وسيلة بوبر وردكر دني من دال يا كم جار كإنسان وايلي هاد كاقتداء بيا غمر وكر عليه الصلاة والسلام أو شرفتاري وكورفتاري بيا غمر بوا صلى الله عليه وسلم أو كاتا بر وردكر نكي بر ورديكي تندروز دبيد باله شنك بيغمري صلى الله عليه وسلم اويك خيرا فرمان من بيدكات اوشي كوا خراب وزياني هبو من ريقري من يدكاتو نهي ليدكات الله سبحانه وتعالى فرمي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا اي خشكي من دار توش اگر اتبه كاريغريت هبد بسري دورو پشتكت وطايبت بسر من علاقانتوا لبروسي پرورده کردن ابيت پیغمري خوشويست من بكيت قدوي خود اگر ايمان داريو و برواد بروجي دوايا اوا پیغمر بكا صلى الله عليه وسلم بقدوي خود خارك تر اوكا زور دعابكي الله سبحانه وتعالى يارمتيد بدات كوا تو لو كسان بيد دتوانيت قرانكاري يكم جار لخوتا دروسكي باشان لدورو پشتكشت قرانكاري بكي ايش مسالي دعايا دعاء زوزور بكا الله سبحانه وتعالى فرمي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون زوزور جرينجا عزيزة كانم مروفي مسلمان عفرتي مسلمان أو علاقي لقل الله سبحانه وتعالى بهيس بكات دعاء بكات دعا کردن هیچ واسطه کی نیه پیوستید به کس نیه نماغی خود دانش توید لشونی خود دانش توید بپاره و دست برس کرده و مناجات بکد لقل الله سبحانه وتعالی دعای لیب که دعای اوشتانی لیب که کوا یرمتی داد با پیگندنی خودی خود دعای لیب که کوا الله سبحانه وتعالی بدکا با پیشنگ دعای لیب که کوا الله سبحانه وتعالی یرمتی بداد لپروسی پرورده کردنی دورو پشتد بطایبت من دالکان زور زور گرنگا که انسانی مسلمان دعای او بابتان بکات لا الله سبحانه وتعالى خوای گورش ولامی دداته و خالقی تر او یکا انسان بو پرورده کردنی خودی خوی او یا اگر هات و هلی کرد توبه بکات دائما توبه بکات پیغمبر خوشویس ما صلی الله علیه وسلم لروجک در روایتک تو هفته جار دعوی لی خوشبونی لا الله کرد سبحانه وتعالى توبه ذكر للروايات ترى صدجر ايمش بيوستي من بوايا كوا كاتك هلايك دكين يعني خوشكك من يعني افرتك هلايك دكات دعواي توبه كات بو اوي هلاكاني خوي راس كاتوا بشيمان بيتوا لا هلاكاني الله سبحانه وتعالى فرمي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم خالك يتر زور زور قرنك آفرت براستي بو أوي خوي بيب غينيت نخوي ودس بيبكا أبيت لكاتيكا كديويت هاوريتي كيبكات هاوريتي كساني باشكات خوشكاني كوا باشن خوشكاني كوا لسر رقي إسلام خوشكاني كوا بابندن بشرعي خواي پروردگاروا هاوريتي أوا نبكن نکو هاورتی کسانی که خراب هاورتی کسانی که وابر و خرابه بتن بعد چونکه الصاحب و صاحب هاوره اول رولیتی که وا او کس راکشید اینجا هاورتی او کسانی بکن که وا بوشتی باشه رگاتان پیپشان دادن یعن شونی باشتان پیپشان دادن او زور زور گرنگه افرتی مسلمان بو اوی خوی پیپگینه نخودی خوی و دست پیپکد اوانه هموی دعایی کاریگری هیا لپرورده کردنی مندال خانکی تر اوه که زور زور گرنگه ابی افراد براستی احتمام بداد با علومی شرعی خوشکانی ایماندار افرادانی برز او بابت زور گرنگه تو اگر بتوی رگاکا روشن بیتوا و لروناکی دا بروی اوه پیوستا فيري أمشر عببيت أبي طلبي علمي شرعي بكي بزاني أم إسلامة دعواي تشيت لي دكات بزاني أم أحكامي إسلامة تشيا أو بابتاني كوا تايبتن بخوتان وتشين لروي فقه لروي عقيدة وهروها لبواركاني تر لكاتي ما ملا كردن ما في بياو لسر آفرت ما في آفرت لسر بياو أرككاني تشيا آفرت برانبر پیاوکی، برانبر خیزانکی، برانبر دایکی، برانبر باوکی، برانبر دورو پشتی، برانبر مندالکانی، چون مندالکانی پرورده دکات. اما پیوستی بچیا فیربونی علمی شرعیه. بتوانه لرگی پیاوکتوا، اگر شود کردوا، لرگی براتوا، لرگی باوکتوا، لرگی دایکتوا، لرگی سنترکانوا، رخراوکانوا، لرگی برادری کی باش، هاوری کی باش، لرگی او گروپانی که وا تایبتن با آفرتان فیری علومی شرعی دکن قرآن خوندن لبرکردنی قرآن فیربونی احکامکانی اسلام اما همون رگای تو دتوانی با آسانی امرو فیری علومی شرعی بی بو اوی او جهلی که وا لسرتن لای بی او زوزور گرنگا طلبی علمی شرعی براستی زوزور گرنگا و آمده بون لا او مجالسانی که وا علومی شرعی تيدا بلاو دكريتوا زوزور جرينجا بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرميت لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة بأجنحتها وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده كمسلم روايتي كردوا براستي أو فرمودي خلاتي زوري تيايا او خلطانش او دياريانش براسي بو چيا خوشكاني بريز بو او كساني كوالا مجلسي ذكرى مجلسي علومي شرعي دا عنشن چلا درو بيت چلا مالو بيت چلا مزقو تكان بيت بلي زوزور گرنگا شكا او خلطانا خلاطيكن يعني براستي اواني بلي با با چن هزار دينارك يعني با چن هزار دولارك بكريتنا خلاطيكي تايبتن او خلطانا يعني اوايكا انسان كاتك لو مجلسانا دا انشيت ملايكت بيت بجداري بكات و آسودهيو بزيي بيت خواروا و هروها الله سبحانه وتعالى باسي او كسانا بكا چن خوشا خوشكي ايمان دار كواتو اچيتا مجلسك و الله سبحانه وتعالى باسي توبكات للاي فريشتكاني مقربيني الله سبحانه وتعالى جابويا انسان ابي قرنجي بخودي خوي بداد ابي ببيتا قدويكي چاكا ابي براستي فير ببيت فيري علومي شرعي ببيت فيري چونيتي پرورد كردني من دال ببيت فيري چونيتي مالا كردن لقل هاو سركي ببيت و لقل دورو پشتيا علاقي لقل الله سبحانه وتعالى علاقي لقل پیغمبر عليه الصلاة والسلام علاقي لقل دايكو باوكي علاقي لقل خزمكاني علاقي لقل كومالقاكي امانه هموي بابتي گرنگن ابي افرتي ايمان دار افرتي مسلمان لخويا و دستي پیبكاو و ابيت افرتيش رازگو بي لقل خويا و هر وهاد ببيتا قدويكي باش ريز لخوي بگريت بو اوي ام شتانا هموی رنگ بدنوا لکاتی که کوا دیوید مندالکی پرورده بکات و پیوستی بوایا که بطاعتی الله سبحانه وتعالی بناسید و عبادتی که صحیحیش بکات و هر وها اخلاقی جوانو و او اخلاقانی کوا شرع امری پیدکات لخویا بدی بکات و هر چی اخلاقی ناشرینه روشتی ناشرینه لخوی بدور بگرید بو اوی خواهی گوره لخوی رازی بکا و هر وها هول بداد کوافیری او دینا جوانه ببید با اوی او اجرو پاداشتی کوا دیاری کراوا با او آفرتانه با او کسانی کوا هول دادن کوشش دکن بانگواز دکن جهاد دکن لپینا خواهی پروردگارا او جهاد مسئله امرو پرورده کردنی من دال براستی جهاده کی زوزور گوره ابید آفرتان من او بابتا باش باش بزانن دوباری دکموا ابيت افرت لخوی و دست پیبکات و گورانکاریش کاتیک دکریت که انسان لخوی و گورانکاری دست پیبکات ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم ابي گورانکاری لنفسی خومان و دست پیبکین نفسی خومان پرورده بکین باو پرورده ای کوا ام اسلام جوانه پیمان مشان داد خوش هیستان بمشیوه دین کتایی برنامه امرو من داوکارم لخوای پرودگار زیادر تیمام گینه لدینه کمان و داوکارم لخوای پرودگار یارمتی افرتان و خوشکان من بداد بو اوی ببنه پیشنگی جوان و بتوانن بشیوازی کی جوان من دالکانیان پرورده بکن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش بسانم عزيزانم، سلام ورحمة مهرباني خواهي قورة برجي بسر دلو دروني همومان. عزيزانم بخوش حالم كأوزارش خداي قورة تمني دريش كردم بوي بخزمت ايوي عزيزو خوشويز بقاموا لبرنامه كتان خزانو خوشويستي. خوشويستانم انسان عموما مروفا كان صفتي كان تدايا انسان دبلو صفته دا زور استفاده وقازان زي ليبكات او صفته تيا همو انسانك حزكات مدحي خوي بكات، همو انسانك حزكات كباسي خوي بكات، باسي كرلو باشكاني خوي بكات، باسي اوشتانه بكات كانزامي داون، باسي او بياوتيانه بكات كلقا خلشي كردون. دبينو زور زاران هيلا مجلس شي دادنيشي كابراك مدحي خوي دكات. من نالم امشتيشي خرابه اوشتيشي فتره لذات انسان دا كانسان حز دكات او تساكاني ككردويتي اوشتاني كانزامي داوه لروجاري جاندا باسي ان بكات بو خلشيان روم بكاتوا اوش تي شي فتريات ذات سلا بياودا سلا جندا حزك مثلا اوش ثاني ككردوتيان اوش ثاني كوا انزامي انداوا او تاكو بياوتي او خيرو خيراتي هر شي شي انزام دابي حزك لبو خلشي باز بكاد. اگر تي له شريعه الاسلام دا باز نكردن باشترا لباس كردني سكو زور زارن انسان لباس كردني تاكو بياوتي كانيدا ابي تا ماي اوي كتوشي رياو عزب بيتن هندي شي تر خلق حزكن خلق باسي بكن بخوي باس ناك شرمي بخويا بلام حزكات خلق باسي بكات حزكات خلقك باسي صفته كاني بكات باسي اخلاق زوان كاني بكات باسي ايشه باشا كاني بكات باسي او كردواني بكات ككردويتي لروجاري جانيدا زهر تاكو بياوت يك بيت هر خير وخيرات يك بيت هر شي شي انزام دابي كباش وساك بيت او انسان حزكات كخلق بوي باز بكات خلق لا كاتيك او دادا نشي بس او شي بكات كيف يدي وحزي شي ليو وضلي بي خوش دبي اما شي شي فطريه لذاتي انسان دا ورا با ام ايش بيننا ناو خزان با ام حالتها بيننا ناو خزان بزانين اي چون خزان دتواني ام صفته بقزانس بخوي بقارني تو صون خزان دتواني ام حالته نفسيه دا بوخوي استغلال بكاو بوخوي خرق بخاتوا بو اوي زوان ترن استفاده لي بكاو وخوشويستو محبه ورز وحرمتي لما الله زياتر بكات بالذات افرت بالذات افرت بهم خوش خوش كاني بريزم زور استفاده لم خاله بكن لذات انسان دا زور استفاده لم حالته بكن كانسان حياتي زور زارن افرت كان خوش كان مان خزانه كان قلي لو ده كان درن ما مستا بياو كان من جمال رانا قلي او بياو يمن هرت نقصي بودكم اصلا جمال رانا قلي خوش كاني برزم ده زاني لو بياو كان جمال رانا قلي ده زاني بياو كان لو جد بوشل ناكات دبر اوي تو نزاني چون قصي لبوب كي خوش برزم ده زاني تو بس شوي دتواني دلي بياو كي خد بخد اسير بكيتو واروا بس عاد جلي را بقريت نك بين زقه ند دقه والله دلم بس عاد او بياويتو لورتي لي وانا اعتذر نو زي لي وانا اعتذر بلكو او اخو قلق دخاتو جيو حسو شعوري هم لايتو دبي كتو باسي سي بودكاي اما بس ورا باسي مردكت بكا ورا باسي اخلاق زوانه كاني مردكت بكا ورا باسي خوره وشت زوانه كاني بياوكت بكا ورا باسي رازغوي بكا ورا باسي كرم ورز وحرمتي بكا بزان بياوكت چون يكسر جوي خوي ليش لو شلدكاو جلي رادغري چون سكو مشتي شي فطريه هم انسانك حزكات خلق مدعي بكا بو لا قاعده شي عربيه اتوضلي تو باسي كابرايك بكا او بسعد جد برادغري فعلا بياوي جوايا تو اما او بياو بو خلقني جلي را بقري دزاني بو سكو تو دي باسي خود دكي كتو دي بس باسي تاكي خود دكي باسي برت برتو مشكله نا مال دكي باسي ماندي بونو هلاشي خود دكي لا مال براسي بياوي بي طاقت دبي روجا دو سي بيز او شريتو قوانا مولي دديتو بيزار دبي ناصر لبرد رادكا ناصر تحملي نا من يقصد قصي جلي را بقري اما اگر بتويتو دلي اسير بكيو لبندستي خود بندي بكيو ويلي بكيك جويت بوشل كاب جلي را بقري وره دانش باسی مردکت بکا وره دانش باسی صفات جوان کانی مردکت بکا والله دلی زور خوش دبی والله دلی زور خوش دبی بخش کانت و پاشانش یکسر محبت و خوشویسی و رز و حرمت دروز دبی بلام داخل گرانم خزان کانی اما خشک کانی اما افرتانی اما نزن باسی تاکی چی پیاو کی خویم بکا یعنی او پیاو تاکی چی نی تو باسی بکی ایزابیاتی چی نی تو باسی بکی خاله چی زق و روشن و جوانی نی لش یعنی باسی بکی باسی روزی دیتنی یکم روز تام بکا زند او پیاو کودب تو وچی گلی دگشه تو ولی خوشیان پیاو که تو هاتی شمکی چی وال بربو باسی او مان کرد پیاو که زوری پی خوش از آنی پیاو که زور زور شمکی چی جوان لبر کری بود تو او خس خوشانه دکر لبیره ده او پیاو هر لخوشان قدمی یعنی پی عرضی نگری لخوشان تو آنی لبیر کرد ول لبر مشغلاتی جان لگه مندی بونی جان لگه بینو برده جان آنی لبیر کرد و کاتک کدی تو باسی او روزگار خوشانی بوده کیو مدحی دکیو مدحی اسلوب کیو جوانی ریکو پیچه که هاتمو براسی شوق و ذوق چی دبی تو یعنی باسی هر چی خوشی که لو پیاو دیت و لو روزگاری جیان تان دا سفر کان تان اوشتانی که بوی کری او دیاری و خلاتی که بو هینای و او چاکانی که بران بری کلوی اوانی بو باز که اوانی باید بینو براستی و دکاتن که ام پیاو زوزور با آسانی جویلی را بگری هر چی چی شد دوی خیزمانی عطی نابی و بود انزام داداو و هر واب بود او دکا بلام او خزانانی ما رحمتی خواین لبی او خوشک برزانا او افرتانی ما اصلا نزانن متی پیاوکانی خواین بکن والله نزانن بجنو باری پیاوکانی خواین ده هر برن زار زود دی هر دیتو لماری قری بسری یک کمر گلیل بو حاضر کلو والله پیاو هی لطرسی گلیل درنگ دیتو فقیره درنو درنگ بسمو ده بیق ساعت شیتم دکا هندی گلیم لیب کن شیتم دکا هندی نقدم لیب کن شیتم دکا هندی پرتو بورم لیب کن نوالا با برک ساعتک درنگ تر بسموها بزانا یعنی ولکه اتو پیاوک ساعتک زود تر بیتو تو دکه او پیاو درنگ بیتو تو دکه که ام پیاو لیب بیزار بی تو دکه که ام پیاو جولی را نگری اما اگر تو زانید او بابتانی کلگلی باز دکی پیاوکت کیفی پیده پیاوکت پی خوشا پیاوکت دلی حز دکاتن براسی ولی دکات جولی را دگری توش هنجین ابیتوا سکو عادتا بخو من تنزار باس من کرو افرت حزیل قسانه بری نری افرت حزیل قسانه هر بو قصیشی خوش او نکتتان بوده جرمو پیاو یک زور درنگ دهات و مالی هم روزی لیشو مشغلتی دهات و مالی ل مارش میوان دهاتن ویدی دهاتن او جنو میرده هیز مزالیان نبو کپیک و دو قصی بکن شوشیان جنو میرده که پار دادنو جنو که هر قصی دکه هر قصی دکه پیاو که داری کرنابی داری ناوالا بریارم ده او شو حتی ساعت دو شو قصی دکه منه برویتو یک هفته جل مران نگردو یک هفته ام مزال قسم نید حتی ساعت دو شو جمعی را بگری بزانه او رد فعله او کمربونی قصه لنا هنوی آفرته کی دیکه وقت تو روزگ مزالت ندم آفرته قصب کات بلام دبی آفرته که آو موضوع نهر بجیری آو بابت نهر بجیری با پیاو که کپیا و که پی خوش بی باید تاقتی بیته برای و خلقی هبی جیل تو را بگری اما اگر پیاو که لبر تهرات اما اگر پیاو که خلقی نبود جیل را بگری دبی آم آفرته با خود بسی تو بزنی آیا آو بابتانی که او دیو رجینی آو بابتانی که او باسی دکه با پیاو که آیا خلقی پیاو که خوش دکات آیا دلی پیاو که خوش دکات آیا پیاو که کیفی پیده یا نه زبوه خوش کنی برازم براسی او دبی ماهر بن براسی او دبی زورزانو زیرک بن کاتی کد تانه و میرد کانتان جیتانی را بگری سن اخلاقی جوانی او پیاوه هیا سن خوروشتی جوانی او پیاوه هیا لبوی باز که بو باسی چاک کانی ناکی لگلد بو باسی پیاوتی کانی ناکی لگلد سن دها پیاوتی لگلد کدوا سن دها تو سن دها زار تو حضر لشتیک بوا حضر لشتیک بوا شتی کدی میستو پیاوک زور بزوانی بو هینای هدیه خلاتی بو هینای شتی جوانی بو کردی پیاوتی چاچی بو کردی لکاتی لقومان ناخوشی دا لگد راوستا پشتی گرتوی یارمتی دا لکاتی ناخوشی دا خسمتی کردوی امشتانه ام بابتانه براسه بهتمایی اوی که ام پیاو زور دلی خوش به او یک دوش که ام پیاو حزب که کژنکی براستی به وفایه ژنکی چاککانی لبرچاوه ژنکی همو او چاکو پیاوتی که پیاوکه برانبر افرتکی کردو هموی لبیره ز او زیاتر دلی پیاوی خوش دکات زیاتر و دکات که ام پیاو چاکو پیاوتی برانبر ژنکی انزام بدات بلام تو
1: ئەاصلان باسی هیچ پیاوە و چاکیەکی نەکەی باسی ئەو پیاوەتی و چاکەی نەکەی کە بەرامبەرە توی کردووە زات لە نەخۆشی داچ لە خۆشی داچ لە غەم و پەژارەدا لێ قەوماندا لە هەموو حاڵەتەکاندا تۆ گەر باسن نەگەر هە باسی پرت و بۆڕی خۆت کرد هە باسی چاکەی خۆت کرد هە باسی پیاوەتی خۆت کرد هەر باسی مادی بۆ بوونی خۆت کرد وڵای ئەو پیاوەت دڵ برنددار ئەبێ لەبەرەوە یەکسەر بێزار ئەبی لەو بابەتانی کە باسی یەکەی دووش دەڵە باشە من ئەو هەموو چاکەم بەرامبەری کرد خۆ ئەوە هیچی لەبییر نییە خۆ ئەوە یەقلی چاکەی منی لەبییر نییە بەڵام بە باسکردنی چاکەی پیاوەکەت تۆ بۆوی و بە بیرهینانەوەی چاکەی پیاوەکەت و باسکردنی لە بۆی بەڕاستی ئەم پیاوە دڵی خۆش ئەبێ و ئەسلەن ئەم پیاوە قەلبی سووک ئەبێ بۆ دووشە دیەک جوێلی رابگرێ بە سعا قسەی بۆ بکە چکە ئینسان لە زاتی خۆیدا پێی خۆش یەکمەتەی بکە دووش وەڵاهی هەنجین فکر دەکاتەوە کە ئەم سەد قاتیت کە بەرامبەر ئەو ژنە باش بم بە خەسار ناچی لەبەرچی بە خەسار ناچی لەبەرەوەی ئەو ژنە لە بیریتی لەبەرەوەی ئەو ژنە بە وەفایە لەبەرەوەی ئەو ژنە بە ئەمەکە لەبەرەوەی ئەم ژنە ژنێکی بێسپلە نییە بێ ئەمەک نییە شتەکان لە بیر بکە و خواحافیز بوونییان لێ بکە و کە بە ئەنەمە بە حیاتی پیاوەکەی چاکەی لەگەڵ نەکردووە ئەگەر چی سبحان الله ژنان گلەییان لێ دەکرێت لەو حاڵەتەی کەوا زۆر زاران کە ئەگەر پیاوەکەی هەزار چاکەی لەگەر بکە یەکجار خراپەچی لەگە بکە سبحان الله تێوەردەنی دەرە پیاوەکە بە حیاتم خێرم لە تۆ نەدیتێ بزانە بە حیاتم حکوف بە حیاتم خێر لە پیاوەکە نیتە یعنی وەکو دەبی یعنی قابل و پیاوە چاکەتەکی بە چاکەیەکی بەرامبەرت نەبوو زابڕاستی بە ئەم خاڵە زۆر دڵی پیاوەکەت بریندار دەکات کە بڵێ هیچ چاکەم لێت نەدیوە ئەمما ئەگەر تۆ بە بەردەوام چاکە و پیاوەتی و ئەخلاقە جوانەکانی پیاوەتیەکەت شەهامەت و گرانی پیاوەتیەکەت سەخاوەت و ڕێز و حرمەتی پیاوەتەکەت ڕێزگرتنی پیاوەکەت لە بۆ کەس و کاری تو بۆ دایکت بۆ باوکت بۆ برایەکانت بۆ خوشکەکانت ئەوانەی بەبیر پیاوەکەت بینیەوە بەڕاستی دڵی خۆش ئەبێت بەڕاستی حەز دەکات تۆ قسەی بۆ بکەیت و گوێشت بۆ شل دەکاتن و هەستیش دەکاتن کە ئەو چاکە و پیاوەتیانە بزر نەبووە زە بەڕاستی بۆیە خوشکانی بەڕێزم ئەبێ ماهیر و زیرەک بن ئەبێ بلیمەت بن ئەبێ بزانن چۆن مێردەکانی خۆیان وەدەکەن کە گوێیان لێ ڕابگرن کە چۆن وەدەکەن پیاوەکانیان گوێیان بۆ شلکەن کە چۆن وەدەکەن پیاوەکانیان بتوانن لە ماڵێ حەز بکەن دانیشتن و هەر تەمەنانەکەن ڕاکەن و بستنە دەرێ و لەبەر ئەوەی ژنەکان نەزانن دوو قسەی خۆشیان بۆ بکەن زا سوبحان الله عادەتی ئینسان وایە ئەگەر دانیشتنەکان و قسەکان هەر گلەیی بوون دانیشتن و قسەیەکان هەر پرت و بۆرە بوون دانیشتن و گلەییەکان هەر مەتاڵی بوون بەڕاستی تۆ لەو مەجلیسە بێزار دەبی بێزار دەبی بێتاقەت دەبی تۆ ماندی بەخۆت لە دەرێ تۆ هیلاچی لە دەرێ دەی تۆ ماڵێ تووشی کۆمەرە گلەیی و نەق دەبی تۆشی کۆمەرێک مطالبات و پێویستی دەبی ئەومان بۆ بکە ئەومان نەقستانە ئەومان دەوێت بەڕاستی ئەو کابرای مەلەل دەیگیری ئەو کابرای بێتاقەت و بەهێز دەبیتن ئەسڵەن نەتوانی تۆ هێز و تااقەتی بدەیتێ بەڵکو هێز و تااقەتی لێستاندەوە کۆ قسەی ئینسانی دوو زۆرە هەندە زۆر قسە هەنە سوبحانەڵە ئەوەی تااقەت لە قەلب هەیە لێ دەستێنی هەندە قسە شەنە سوبحانەڵە تااقەت و وزەت دەدەنێ زە ئافرێت خوشکانی بەڕێز ئازیزان ئێوە فێر بن چۆن وزە و تااقەت دەدەنە پیاوەکەی خۆتان چۆن وزە و تااقەت و هێز و توانە دەخەنە ناو دڵی پیاوەکانتان بەچی بەوەی کە ئەو مۆزوعانی کە باس دەکەی لەگەر دڵی بگونجێ لەگەر میزازی بگونجێ لەگەر خۆشیوی بگونجێ نەک ئەو مۆزوعانی کە باس دەکەی ئەسن ئەو ڕچیان لێ ببتەوە یان دڵی پێتولبی یان لەبەری هەرێ جا خۆشەویستانم ئافرەتانی خۆشەویست بەڕاستی ئەبی ئێوە ماهیر و زیرەک بن چۆن بتوانن مێردەکانتان ئێوەی خۆشتر بێ چۆن بتوانن مێردەکانتان هەرچەت دەوێ بۆت بکە ئەگەر ئەتوو بەوەفا بووی هەموو جارێ زوو بە زوو چاکەکانی مێردەکەت ئەگوتەوە دەوەڵڵی هەرچی بۆ ئەو مێردت هەرچی ئەو مێردت بۆت بکە پێی خەسار نییە بەڵکو دڵیشی پێخۆشە و حەزیش دەکاتن و هەروە کەیفیشی پێدێ بەڵکو نەک ئەوە تۆ تەشجیع دەکەی کە یارمەتی زیاتر بدا تۆ تەشجیع دەکەی کەوا زیاتر چت پێویستە بۆت بکە تۆ تەشجیع دەکەی کە هەر مەتاڵی بێکت هەیە بە زووترین کادلۆت جێبەجێ بکاتن جاخۆشکانی بەڕێزم بۆ خۆتان عاقڵ و ژیر بن بتوانن دڵی مێردەکانی خۆتان بۆ خۆتان ئەسیرکەن تاکو هەموو قسەیەکی خۆش و بەتام و بەلەززەت پێکەوە بکەن تاکو دیدار بەخوای گەورەم سپاردن وەسەلامو عەلەیکم ورحمة الله وبركاته.

الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. خوش كبراني بالرزم هم ملاكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رزانا بيش بخواي بالوردقار لتن حلقيك وزنجيل باسيك لخزمة إيوي بالرز وخوش يزدعبين بو ناسيني تفسيري قرآني بيروزو مدرسة كانيو أو زاناو داناو أو كتاب برزو برزو ببتاني كالبواري تفسيري قرآني بيروزا تاكو إستا لمكتب إسلامي بونيان هي جناب تاخو تانا زانن بويكوا هر علمي قوريكي وتاچيو باچيكي وأفضليتو رزكي أقريتو بو أو بابتي كعلمة كدر باري أدوي بقدر أوي كبابتك بابتي شو برزو بهزو ببيز بي أو بدل نيايو مقامو بيجي أو علمي قورتلو برسترو برستر بي أقر زانستيك در باري كلام رب العالمين ولناو كلام رب العالمين در باري كتابي خواي پروردگار كقرآن بيروز آخر كتابا بدوي بدل نيايو أو علم دبيت علمي شي صاحب فضله وهر وها بيجو بايا. يما خوت أنا زانن ويك بالنسبة إنساني مسلمان صرت شوية كم معرفة زانياري وزانستو وهر وها تاوجي هلنجاني دنيا بيني إنساني مسلمان لقرآن بيروز ودس بيأكا. ويبقدر أوي كأيما لخزمة قرآن بيروز بينو لخزمة قرآن نزيق بينو لو علم زانستان نزيق بين كلا قرآن بيروزان نزيقين نزيقين بدل نيايو أول نقطة حقيقة نزيق ترين زانستي تفسير يكا لو زانستاني لدعيق بوي تاريخي إسلامي وحضارة إسلامي وهروا عقل مسلمانان مرحلة قناغي تايبت بخوي هنا بش برب العالمين محاولة دكين بشيوازي چي كرت بشيوازي چي بخط ووي كوان مسافيه چي دود كأو علم خوي بديانو بسطانو بقرب هزاران كتابي لسر نسراون بهزاران زاناو داناو مفسيري قورمان تمني خويان لو علمي بردي تسري محاولة دكين بشيوازي چي بختو زماني شيريني كردي من لگل ایوی بر رز خوشویستا گنگشو دردشه او بابتی بکین هتاوکو بتوانن لو علمی سرداوک حل بکن و هروها معلوماتک تان هبی و کوی الان مسقف او کسیا کلا هاو شتچی بزانی ولا شتچیش بکاملی همو تشتکی بزانی زابو تفسیر عزیزانم پیش اوی که اما بین سر تفسیرو قناغ کانی تفسیرو مرحل کانی تفسیرو پیوست من بچن وشه چی هیا وقت مدخلك لبو شار زابون لو بابتي هتاوكو بر لوي كبتين سر علمكي بزاني الموضوع اكا باسي تيا باسي تدكين لباري تددوين لا كاتي كباسي تفسير تلوكن سن شتيك بيوست بزاني كمين يان قرآن قرآن تيا تعريفكي تيا لچوه وهاتوا دو مسألة تفسير تفسير تعريفي تيا جوري چندن ولا مان كاد جانب اللغوية كو إصطلاحية كي معنى تيا سيمين يان وشي تأويل تأويل يكا كلو مصطلحاتاني كي لقل تفسيرها جويت لأبي لقرآن بيروز شهاتو معنى تيا شون لي حالي بيب زانا تيان دربارة قتوا وهل وها بسياري توارة مينيش اويا بوتي بيوست مان بتفسيرها يما لكاتيكا كأزانين كلام رب العالمين جل جلاله وبيغمبر عليه الصلاة والسلام صحابة كان بيغمبر لي دواون إما بوتي بيوست مان بو تفسيره هيا يعني زانا لو يستا تفسير القرآن بيروزك أما نو تنسم كيشي ديكا كبيوست مان بيتي براس وبيوستي شاب طالبي علم وأو كسيك بدواي معرفة أقري درباري أمبابتانا شتيك بزاني ما بشتواني خواي بروردي قاردس بي أكي تعريفية كمين تعريفية قرآن تسكى موضوع أكباسي قرآن قرآن تيا عزيزان زانيان كبتابتي زانيان اللغي عربي كاتك ديانوية تعريفي كلمات بكن عشنات بكن بمفهوم مدلول معناي تسمكة دو تعبيرات يعني هنا
تعبيري كان تماشى أكيلة كتابة كان دستك ويدري أما تعريفي شيء لغوية أما شان تعريفي شيء إصطلاحية فرق لبيني أو دو تعريف على تسيا وخوي بر لويك إسلام بي بر لويك خواي پروردگار قرآن بنيري تخواروا عرب بوشي بزماني عربي قصيان كردوا أو مصطلحاتاني كبشي كان كالقرآن بكار هاتون تماشى أكيد الذي عربا بيشتر بمعناه شيء ديك بكاراته زالوا أوي كوا أما وشيء أو معناه بزاني اللي تصور جداية أجرينا وسر زاني باللغة العربية بيش هاتني إسلام بزاني أو شانا بتسمع معناك لا الزمان عربي ولا لسان عربي يا بكاراتون لو خاطري أوي بقينا حقيقتي معناي أو تشمكي كدواتر بويتا مصطلحات الشرع بويتا مصطلحات إسلامي لويك قلت لغوي او بس انا لجانب اللغه العربيه زي استدلال بشعرك استدلال باقوالك ابراج بدويك عشان كل اوان صاحبي لسانك هنا زين وشكيان كوبا كار هنا دواتر كنقل كراتك بشي زوري وشكان للغه العربيه نقل كراينا بيشتر بمعناه شي بكاراتي بس لبري ربطك لما بيني او معناه ودواتر كغواز رايته ولو علمك تايبه مصطلحات شرعي ومصطلحات علمي ربطك هيلا بيني هردوكا قواستي تيانوا زالو اوي كوان معناك وديار بكوي بيويست من بقرانوي لو سر تشاوغو اساسو بكارهناني اصلي وشكي لزماني عربي لزاراوي عربي دا لو قرآن للغتي طبعا اما للغي عربي معناك هي ولا معناه اصطلاح يكاش كاتي كبويتا ناو لبو قرآن معناك ديكي هي طبعا عزيزانم لو أنا جاك أبرا بري باش ما مصا قولوا وند خبو تشتاني وما عندك زاني عزيزانم قرآن كلامي خواي پروردگارا قرآن آخر بيامي خواي پروردگارا لبو إنسان تيدا جياني إنساني تيدا وجودي هي قانون وياساو واروها تصوروني دنيا وقيامة إنساني تيدا ولا ما كاتش دبراسي مشغول بون بقرآن وبو علماني كلا نزك ما كان القرآن بعبادة حسابها وزاني خواي پروردگار جل جلال ولا قرآن كأفرم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور خواي پروردگار أفرمي أواني كتاب خواي پروردگار أخوي النو ونوجه كان وعروا نفقات وخير وصدقات يعني إلى ماركان يعني بأشكلها وبنهيني أوانا لتجارتي شي قازان سكراو دان بردوان براوان يعني خواي پروردگار جل جلاله كاتك فبيغمبر يفرمي عليه الصلاة اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني كأفرمه إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بزانا بس جوا راقرتن لا قرآن السبب لبو الرحمة خواي پروردگارو لو يكبه إنسان مرحوم شما أوي كأتو بتسي خزمة قرآن ولا خزمة قرآن دابي وخلش فيه بكيزاني بيغمبر يفرمي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه باشترين كسلي او كسيكا وفير القران بخلطش فيركا ولا ما كانت ذات مرتبه قيامتي تيكا بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم ان لله اهلين من الناس خواي پروردگار جل جلاله كما الله خلقك تايبتي قالوا يا رسول الله من هم يعني يا رسول الله او انا تشين قال هم اهل القران اهل الله وخاصته او انا او كسان انك واب قراني ومشغول القران اللي بركان تدبر القران يعني تفسير القران اكر القران بخلطش انا سين معنى ورافي قرآن أكن لخدمة قرآن دابا تقراءة كتابة تدبرا أو أنا شين أهل الله وخاصته أو أنا خلقانك تائبة برب العالمين يعني سبحان الله إنسان تنبرز أبيته وكاتك لقرآن بيروزان زكبي حتى وكساني تماشي بكل دنياي أشكوتي حراء زانيك لو أشكوت جورانك زور نايدي ولا لبري قرآن تيدا نازل ما نجي رمضان ما نجي شي جوري ولا لبري شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لما القرآن يقول وقلنا أخو ما مش باقي مانجا كان ديكيا لما كان ده حضرة جبريل عليه السلام قولي بيغمبرانا بلام لو ناويدي لنا وهم بيغمبران لبروي ناقي لقرآنا ضلي بيغمبري خوا قولي ترين ضلي دنيا شاك ترين ضلي دنيا باك ترين ضلي بشر لو لبروي هالقرو وهر وها مستقبلي قرآني بيروزة بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يعني كمات الليلة أبي بزاني أنت مشغول بون بقرآن خوي له قورترين دلي دنيا شاكترين دلي دنيا باكترين دلي بشر لولا بروي هالقرو وهر وها مستقبلي قرآني بيروزة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم.

ریفکانی زی اگر وستیشی زیاتر بیسته دو بابت کی دتوانی زیاتر دخوی لکتی بکانی دیکه بتعبتی لکتی وی علوم القرآن بتعبتیش الاتقان فی علوم القرآنی سوطی مناهل العرفانی زرقانی و هر وها مقدمات عشری تفسیر کی ابن عاشور تحریر و تنویر زور نو کتابانی لباری علوم القرآن لام بابت دوام اما باس قرآن بو باس قرآن من طواو كرد و اروا موضوع كمان بكو تاي هنا استادينا خزمت بابتي چي ديكيك لو تسمكانك جمان لبي كتيا بريتي للتفسير باش او قرآن من جويلبو او قرآن لو خاطري او تي بجين بيست من بالتفسير باش التفسير تيا وشي تفسير معناه تيا لاصلاح معناه تيا باب زانين وشي تفسير تبي بيستش من بالتفسير طبعا عزان تفسير للغه لا فسري ورجدايا فسر بمعنى يعني كشفي كرد بمعنى اش كراي كرد مثلا كابرا دريم فسر كقوت تفسر لبو دلالة لبو تس لبو زوري لبرو القرآن معناي تسرو معناي برن وعلى إصطلاح إيش الميم وتفسير ل ل ل ل ل لمعناي لغوية كيف معنى عشكرا كردنو بمعنى بياندي ولا إصطلاح إيش هو إزاحة الإبهام عن الألفاظ القرآني المشكل لا داني بردية لسر أو وشاني كلا قرآن دبنا جيجاي بسيار لبو كابري خويدر يعني يكم جار معناكي وديارناكوي كاد أو الكشف عن الإبهام في المجمل والكلمات القرآنية ناخد لاداني بردية كشف كردني معنى مجمل كان قرآنية كبيبستان بتوضيح حياة وتوضيح مقاصدها وأهدافها وهذا هو الرون كردنوي هدف مقصد كان القرآن. قريب ليروي كتفسير هندي شتكا تفسير يا كان ألين بريتيا لو قاعدة ولو ياساني كتعامل لقل كلامي خواي بروردقارة كابو أوي كوالا ما بستو معناه واتا كانو وهذا هو أسرار القرآن إنسان ليتي بقاو لين يزيق بيو بيقاته طبعا أما تعريف زانيان لبو علمي تفسير كوات التفسير شو باقي علم كاني ديكا يكيك لو زانستاني كربطي هي بته بإش كردن لسر كلام رب العالمين لو خاطري أوي معناه كاني ما بستكاني أهداف ومقاصد كاني زياتر لبو كابري خوينر وهلبو زياتر لبو كابري طالب العلم وديار بكوي كابري بتواني أحكام القرآن بواسطة تفسير لا كلام خواي بروردقار جل جلاله هل بلنزي وتيبقى ولي حالي ببي لي نزق ببي تولي خطابي خواي بروردقار كابري لواني بسيار كازابري باشما مصطفى مادام أوا كلام خواي بروردقار جل جلاله خواي بروردقار لقرآن فرمويتي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا باش خواي بروردقار جل جلاله لقرآن أفرمي أي خلطشنا أمن بلغمان لبونغو نار تخواري ريني شاردر من لبونغو نار تخواري ولهمان كاد لبومان لبونغو ما نار نوري چي مبين يا باش كمبين بي عشكرا بي بيستي بتفسير لوتسي أنا وتخواي بروردقار أفرمي هذا بيان للناس أو قرآن بيانا بيان بي لبو ناس وهودا وموعظة للمتقين بيان بيستي ببيان هي تفسير لوتسيا يعني أخوة البروردقار كأفرمي هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون مادام بصير بي مادام رنشان در بي عشا بيستي بتفسير لبوتسيا إخوة البروردقار جل جلاله خوي لقرآن أفرمي القرآن باشا تشخوي تفسيرك أفرمي ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن التفسير أقر كافرة كان شتيشان لبوتو باس كردبي إما بالتفاصيل ترو وهربا بتساك ترو وباشتر لبوتو من باس كردبي إي باشا مادام قرآن بخوي نوري مبين بي بيستي بالتفصيل وبالتوضيح لبوتيا بالي با لبروي لغة عربي برزانم لغتك تيدا وش ساز يكي آواء يعني هاتوا وش مشترك هي مجملي هي عامي هي خاصي هي خطابك بخطابي بلساني عربية بلساني عربية مبين وكوي خايفر ورديار فرمي مطابقة لبو قواعد لغة عربي وهذا سيد سردار بسر لغة عربي بلا يكشتي هي يعني وكوي الله نوعيتها فريدة عربية بتيا بمعنى أوي لسروي أو لغة مستعملية كعربة كان كيشتر بكاريان هنا وكوي الله أو بري بياني لغة عربية أو لغة كواية
لهندك وش سازيا لهندك توضيحة ممكن إنسان تماشى بك عامة بس لأن أو عامة ممكن ما بس تبي خاص بي خاصة ما بس تبي عامة ولا ما كانت تجاري ويا وشكا مطلقة وش شيء مقابل درست شيء مقابل مقيد بكاراتي عامة خاصة شيء مقابل بكاراتي شون بتوانم تعامل لقى الأبواب تاني كم ليروا إنسان بيستي بتفسيره ليروا بيغمبري خواص صلى الله تعالى وسلم دعاء وكدين سر إيشي بيغمبر للتفسيرات سب وصلى الله تعالى عليه وسلم دين سر بابته كيد زانين موضوع بابته كتيا أما لبتسي لو بجواب أو بسارة بيستمان بتفسيره لبتسن شتيتشة يك قرآن بيروز هاتي تشريع لبو أساسه لبو أصول حياة وكاتك هاتيا قرآن تفاصيل ندايت بابتك يعني أوش تاني كفي ونديان با طبيعتي بشري وابي قابل قرآن كارنبي تفاصيل دايت ويدي كتناشتة باس كردية وكو أساس وكو متنك باس كردية أو متنك في وستي بشرحة لو خاطر وي إنسان بتواني شتي لي بهلا إنزيل لو حالتها يو هلا إنزانة دي بتسبكين دي لخزمة بيغمبر ولخزمة الصحابة ولخزمة التابعين ولخزمة لغة عربي ومقاصد القرآن ومبادئ القرآن بينا تاوكو بتواني لحقة كين يزقب بينا دو قرآن سن معناه دقيق وهر وها سن كلماته شي وكوي أولين ناس شي تيدان كلمات قرآن كلمات أنا كن خلود يعني بمعنى أوي سق بستونين بزمنك لو كلمات واي بكار هناينا ذكريه مثلا تفاسير ومعنى مدلولاتي زور هل بقدر نوك ويك امام علي فرموتي حماله الاوجه سن وجهك لنا اخويا عندقرت سن ذكرت سن اخويا النوايا لابو بكر و ما لهناك دا سيمين يعني قران سن حادثه وروداوي تشتدان او حادثه وروداوانا بيستيان با ودقتني اعتبار وهر ودرس دروس حياته مثلا تماشى كيت شروش بنو إسرائيل يا تيدا تماشى كيت شروش أمة كان بيش إسرائيل يا تيدا بعث لخلق بشريتك هندك لو رودا وأنا بيستي بتشيا لو يبي غمبري قاس الله تعالى وسلم هندك بابته مداخلاتك توضيح هذا تبابتك لو خاطر يفهم إنساني ب فهمك غلط نتي لو خاطر إنسان بتواني بيعمل كي وكو خوي بجيني لو خاطر بتواني لا ندى على كلام إخوائي بروردقار جل جلاله وتوارى من إشان لا لغة عربية عندك كلمة عربي غريب هيا زور زحمة لابو تيجيشني ممكن مثلا كابرا تم ظاهرة كي بمعنى يعني عندك مصطلحات تايبة بمفهومي تايبة بهاتني فكر وحضارة إسلامي مثلا إنك لو أنا الزكاة لو أنا الصلاة لو أنا حج لو أنا الصلاة بيش بيغمبر الشبو بي صلى الله عليه وسلم أو صلاة نبوة حج هبوة ظلام أو حج نبوة زكاة هبوة وكو صدقات بس أو زكاة نبوة وش الشهيد مصطلحك تايبته بقرآنه مثلا يكون مالك مصطلحات أو مصطلحات أنا بيستان باتيا بيستان بتوضيحها بيستان بويك بزان الوجهي أو وشانا مقاصدي أو وشانا وهروان النتيجة أو وشانا لشين در إخوان أبينا لو بيستمان بقرآني بيروزة بيستمان بتفسيره لو خاطر أوي لو كلمات أنا تيبقى أما وكو تفسير أي تأويل باب زان التأويل تيا طبعا بري زانم تأويل شيء ككلام مصطلحات أنا كزور جمل اللي أبي لقرآن بيروزا وجودها هاتية موضوعك بركار وبردستا زورك لزانا لسر أوبا بتدواون وقصيان دربارة كردوا باب زانين وشي تأويل لما لا لقرآن لا لغتها بمعنى تدي طبعا للغة تأويل لغة لا أول يؤول تأويلنا ثلاثي كشي يعني هو مزيد وطبعا ثلاثي كشي يعني ثلاثي مجردي آل يؤول بمعنى رجع وعاد آل يؤول أساسي كلمة تأويل بمعنى قرانوي بوسر معنى أساسي كي يعني قرانوي بوسر خدي أو معناي كما بس دستي بيكريان مبدأ قرانوي بوسر أساس ليه ليس قصيتي دري التأول والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه طال التأويل تتأويل بي تتأول بي بمعنى تفسيري أو كلماتي كراد جاوازي لسر معناي كي هيا أولا الروي لغتوا أدي للروي إصطلاحوا للروي إصطلاحوا لكن زناياني سلاف تفسير بدو معناها بكرات يا برزان معناي كميني بمعنى تفسير بكار هاتيا بيان تفسير كلام وبيان كلام جاء وكو يقدي كوايا اگر او معناه موافقي الظاهري وشكي بي يانا مخالفي بي
لسر أو رأيي تفسير وتأويل يك رأينا لبروي يك يكشن لبروي رأي إمامي طبرانية طبرية رحمة إخوائي بروردقاري اللي بيكا كاتك دي وشتشي لقرآن مروب قرن وسر تفسيركي كاتك دي وشتشي تفسير بكا داري تأويل هذه الآية يعني يعني تفسير هذه الآية ودلي تفسير وتأويل دو كلمة مترادفية قدي كان دو من يعني تأويل لا دلي ما بس تيتيا لكن أهل سلف بمعنى نفس المراد بالكلام يعني خدي ما بس لكلامك يعني كلامك ما بس تيتيا خدي اشتكي بيدي وتر التأويل زاد مثلا دلي قربت كلامك طلبي كان تأويله نفس الفعل المطلوب يعني أو فعليك ومطلوبا كدا وكدا خدي بابتك كيدا بيتا تأويل خدي بابتك يعني أو فعليك أتو بدوايدا دا قرر فعلك دا بيتا تأويل معناه شدي كيه متأخرين أهردك معناه بكار نيناين بمعناه شدي كيه بكار نيناين هرلوش أو خلافاتك ولا عقيدة مثلا للتفسير بيدابوا لسر يعني درزبوني تأويلي معنى معناه كذي كي تأويله للروي اصطلاحية ولكن متأخرين عن كبيان وياه صرف اللفظي عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به هو عند لين أجا كلمة للقرآن هاد ظاهري كلمة كي معناه وأما لو معناه ظاهري لا أدين كراجح وياه أو معناه بي دتينا معناه كذي كا كدور ترى أو معناه إلا بروي الدليل تشيدي كالتأيدي أو بابتيك بدليلك لو أقر بيتو لسر أو بيك لو هوي كوا التأويلة كمان تأويلة صح بيبيسة دوشة تبن يكمين يعني أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد دبي روم بكيتوا احتمال أو لفظي كأتو حملي أكي أو معناه لفظكي لبو حمل دكي دبي بجاربي معناك يعني بكرت مختصر دبي وجهه شيء اود ايدي بك على الروي لغويه دو مين يعني دبي دليلك هبي دبي اتو حجيك توي بلقيك تويبي حتى وكو بالدر بي لو خاطر اتو لفظك الى ظاهري خد ورجري اتشتي عمل بظاهرك هناك الروي لبو دورتر معناه دورتركي ورقري اما وكو جانب اصطلاحي كي وهروها للقران تاويل بتشار معناه بكاراتيا تأويل تأويل متشابه كخواي بروردقارة فرمي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ليرا خواي بروردقار جل جلاله بس تأويل متشابهك بمعنى التوجيه بشويشي كدرستة وعقل قبولي بك دوامين لقرآن بمعنى تعبير الرؤيا هاتيا يعلمك من تأويل الأحاديث أو كتعبير الرؤيا لأداته أوش لسورة يوسف حفت زارة بكاراتيا وهذا سيمينيا بمعنى عاقبة الشد التي زودة لنزام الشد خواهي قولة فرمي وزينو بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلة يعني عاقبة خيرة شوارة من نشان بمعنى مرادي حقيقي دي أو كاتيك سيدنا يوسف هذا تأويل رؤيا يعني وحقيقتي رؤيا من بو تأويل ربا معنى حقيقة دي زالينا طبعا حق خويتي ببرسين باكو بابتي كوتاي فرق لما بين التأويل وتفسير سيا طبعا ما مصاي ظلمي خدا عفوي بك خلاف علماء اللي فرق لما بين التأويل وتفسير يعني لسان كلميه كرت كرديتوا دالي هردو كان هون ريش اجتهادين يعني لو يكدك أقرنا والتفسير وتأويل هردو كان هولن بلام ليكشتا ليكدك جوازة بن تأويل لا دانا لظاهري كلمي لبر دليلك بلام تفسير لا دانية ظاهري وشكي لكديو تفسير لازم لبو قاضي بلام تأويل يعني لازمني لبوي يعني اقل تفسيرك كراها مثلا محكمة لقانون محكمة دستوري كتفسير شكر إذا كقاضي دي بي لازم ملزم لازم بي بلام تأويلنا لا وسائل طبعا لا وسائل تأويل ولا روي كردني تأويل بيستي باتسيا تفسير بيستي بأقوال ذكري بقول بأفعال إيش ذكري زارية التفسير إيش تشكي بفعل زارية التفسير إيش تشكي بقول بلام تأويل دي بس بقول بي ولا روي هو كاركانش تفسير لبو شتيك هيك غامضة
يعني وشكا غامض أتو اللي برهن تفسير يا كي لتأويل شرطني غامض بمعنى يا كي ديارة بلام اللي بمصلحتك لو شكي لا دي دتسيا وشكي ديك طبعا زود تشتي ديك لو بابتي دواء وهن تقدرين تفسير لبو لغزة تأويل لبو معنايا ولها من كاد راغبي أصفهاني دلي تفسير عام ترى لتأويل زور أو بابتان أو كسيك وحزيلي لو فرق بين التأويل والتفسير عتواني وقرأت وسرق كتاباني كالعلم القرآن وسراول استفادة زيادتك بوشي وازا دينا كوتاي حلقية كمان كبريتيب ولا تشمكو وهر وها لو مفهوم مصطلحاتاني كبيويست من بيها بزانين لو أوي كواب بتواني وكما تخلق بكاربين بتسيني ناو دنيا التفسير وناسين كتابة كان التفسير من بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برزان خوشوستانم لزنجيري باسي فتنكان أمتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم لراسي أميس أمرو بيقو باسي دجال كمو كوتايبيا بينام هرچانكم كردو كوشا نمتواني بويا بچان حلقيك باسي فتني دجال أكم وبويش بدريجي باسي أكم لبر أم فرمايشتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم ككردوما بدس بيكي أم بابت أفرمي لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره. دجال نايت هتاوكو خلق بآقاء بن لباس كرني دجال باسي الدجال لناو خلقا نامني لبيري أكن يادي أكن وشي دجال بحال ذهني أنا أمني ونامني ولا قل أوشع وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر حتى وكو أئمة وخطباء وملاكان وان لي باسنا كان لسر منبر بهي الشوازة ورد ورد اللي بيري خلق أشياته ألو كاتا دجال ديت بويا ببيو سمزاني بدري جيب شي نسر موضوع دجال وهمو صفات وشواز ولكويت وشي أكات وهمو كاركاني بدري جيب أسك أم باسا لراسية زور سودي هي بو أمت سرتا أبي أو بزن كإمام عمر رضي الله رحمته خويلة أفرمي إنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال بخوا قوم يقلدوا إيه ويدبها ولان ألي رجم بدرو أزانا ألين ما دام رجم لقرآن نية دجال إيش بدرو أزان بدرو إخنو شفاعتي بيغمبري خوا وشفاعتي أولياء وبيا وقوركان بدرو أخنو عذاب قبر بدرو أخنو ألين هركسي شو أقر هتا هتا إترنا يتدروا أما إمام عمر رضي الله رحمة خويلة بالزمان الشيريني هاتو درو إمام أحمد ومن روايتك همو أمانة هاتو نتدي استلنا مسلمانان فرقهن بروان بدجالنية فرقهن بروان بعذاب قبرنية فرقهن بروان بشفاعة دنيا سبحان الله كأنما ملهمي أم أمتك شاوي لأمتك بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرمي لكل نبي ملهم همو بيغمبري كسك هي لبنايا كإلهامي بودي چون أم وحي بودي أو إلهامي بودي عمر ملهمي أمتك منه عمر أو كسيك وكو إلهام شتي بي أوتري رحمتي خالة محوي كاتك أفرمي كأول ثانية وثاني شرف يا بلو كان بس إمامي أبو بكر وعمرك أفرمي أول ثانية إمامي أبو بكر ثانية اثنين إذ هما في الغار أوصفتك يتي ثاني شرف يا بلو كان ثاني كإمامي عمر شرفي أو بلو كان يتشك خشويس فرميتي لو كان نبي بعدي لكان عمر أجر بيغمبري لدواء من بهاتا عمر أبو رضا ورحمة خويلة كوابو أبي قومك دروز بن بروان بدجال نبيت بويا قرنق إما أنباسان دجالك طبعا موضوع دجال لزؤر فرمايشتي صحيحي بيغمبري خويا صلى الله عليه وسلم هاتوا هرش كذب خزمتي كتاب الصحيحة كان دابنيشي ديان يا بقرة بلهم صدان روايات أبينيتو أدوزيتو كباسي دجال أكا كخوشو اسمان صلى الله عليه وسلم زور بطول وتفصيلي أم مسألة دجال بو إما باس كردو لماش قرن كتير بو تي إما أم باس أكين لم كاتا چند درس يقنو بيشتر باسي فتني خوارج بو كردن وصفات كاني خوارج بو كردن خوارج أم أمتا چونن چين أتم خزمت فرمايشت يكويم وسر درسك أفرمي يخرج قوم من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقي قوم لا مشرقة وبياء أبن لا عراقة قرآن أخوانا القرآن لقريان تجاوزناك كلما قطع قرن نشأ قرن هر جاري كومالكيان لي بن بر أكرين كومالكتريان سر هلدن لرواياتك أفرمي بيز جار بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أم كلمة دوبارة كده وتي هر ليان أكوجيان وقطعيان أكن ونان هلن هم سر هلدن كأو فكرة متشددة كهم أمتي بكافر وهيتي شي بهيج نابي بحياتي لسرزيا بستي زي نابي تساحبي كلما خوان دروس أكن تون لزمان إمام علي لنهروانا فوتان لشوين يكتل بدري جاي ميجوين زور طول تفصيل لسر هلدان وكوتن سر هلدان وكوتن لآخرة أما قرنجة أفرمي حتى يخرج في بقيتهم الدجال حتى وكو لناو أماو بيري أمانا الدجال سردر إهيني هند فرمايشت من هي أفرمي دجال يهودية ليرجى فرمي لناو خوارجة سردر إهيني علماء شون توفيقيك أفرمون كاتك كدجال هات هرشي خوارجي أم أمتي شوينيك هموين أو متشددينيك لسنور أهل السنة تجاوزك نخوان بيا باشترا هموين شوين دجالك بوية زور قرنجة إما بابتي دجال بورياي مامالي لقلاكين وبيخوين ودراسيك بيش أوي بچي نسر باسي دجال بيوي سبزاني بيش دجال چيرو أدا لبسر زويا آيا استكاتي أوي دجال بيت شكا براسي زيادة روي أكري لهنده كساتي زور قوري جهاني إسلامي شا حتى كباسي وكان لحظات ما ودرتوني دجال وهاتني دجال وتكتوني جهان هندي الروايات هي لخزمتي أوستين كبيش أوي دجال بي أبي أم حالتان ببينين يكم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون بيش روجي قيامت روجي قيامت ناية هتا كومالي دجالي دروزنين يقدان الناس زور لرواياتك باسي حفتاءك لرواياتك باسي سيئك لرواياتك باسي بسحوتك أم دجالان هموي سردر إهانا لسر زوية هريك يقلمانا ادعاي أوأكا كبيغمبر أفرمون أبيه حفتاك زبين ادعاء بيغمبراتي بكن هل زماني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دسي بيكو هنده لزانا كان سيدانيان جمار دوا حتى استج أمرك إما أم واقع استتيان شان دجالك لسر زوياك ادعاء بيغمبراتيك همو لحظة كان كومالك ومجموعيك دين ادعاء بيغمبراتيك لهمو قوم كان هاتوا كأنما خوشوي صلى الله عليه وسلم شاوي ليك أم دجالانا لهمو دنيا وسردر إهنا هموش يعني ادعاء أو كان ألين بيغمبرين أفرمي خوش بسمان صلى الله عليه وسلم للروايات اخترا إن أمام الدجال سنين خداعة لبيش أوي دجال بي السر در بيان يكو مالي صالية تبيش أوي صالة في البازة كان چون يكذب فيها الصادق كسي زور رازقو بدرو أخرته ويصدق فيها الكاذب دروزني زور دروزن برازقو دان ويخون فيها الأمين كسي كي زور أمين تيا خيانت أكا يا يخون بخيانت كار دان كس أمينك ويؤتمن فيها الخائن كسي خائن بأمين دان طبعا أم كلمتان أخرين تقول باسي أمره يصدق فيها الكاذب يكذب فيها الصادق يخون فيها الأمين يؤتمن فيها الخائن وإما تشنجر لها البجاردنا خائن لدواء خائنين وهم مشي دنجي في هذا تشنجر إما توشي أم هلانا أبي تكرار أبيتو تشن برواك النفري وأنا دروي كردو هرحايشو كشي دروي أخيرا كاوما بروي بيك دي بشكو أم جار الراسك كامي زور دروزنا بياني بولا معاشا كان همو خلي جويلي اكد سبحان الله علي أمر ويا أنفر ما يشتي بيغا مري خواه صلى الله عليه وسلم كوتاي أفرمي بيش أوي الدجال بي يتكلم فيها الروي بظن روی بزق سزور کنتیا روی بزق چین ای خوشی صلی الله علیه و آله و سلم کمال فاسق ورد فاسق یتکلم فی امر العامه قسل قسیها مشتکا اک لا همشتك إثر أوان ابن الدم راسي أم أمة وتا علماء أهل حل عقد أم نامن الروي بضقس أكن لعمر عامي مسلمان شا حتى أما نهموي بيش أوي الدجال بي أبي أمان الروبدن هندك الروي داو هندك شاوريك خوش ويسمان أفرمي إن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد أفرمي سيسا الله بيش دجال آيات خلق زور برسيتي رويتيك أم سيسا الله صالي يكميان يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها خو امريكا اسمان يغلى سرسي باراند او صالما بارن واتشاني باران باريو بك بسيب شو صالي كم يك بشينا باري وامر اكاب الزوي كسلثي نبات كاني خوي راكر بسر امتايت صالي كم رب العالمين امر اكا كاسمان يغلى سرسي باراني خوي اجرته الزويج يغلى سرسي برهمي خوي نادا سوزناکه یک لسرسی برهمی خوی سالی دوهم باران دو لسرسی اگریتا و خواه امری پی اکا دو لسرسی زویش هشتیک سوزناکه سالی سی هم یک قطر باران نباره و یک گیر سوزن پیشتنی دجال و تم مجا او برسیتی که زور سخت رو اکا خوشوی اسمان صلی الله علیه و آله و سلم افرمه نگ اما گجو یانامنه حتى فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله ولا ما دو تعبير يعني بو أما كردو بو أم فرمايشت أفرمي يك مرو بزنو مانقا وأمانة هيتشي ناميني أوي كإنسان إسفادي لي أكا حتى بلا وركاني هيتشي ناميني هارهم إلا دس أدا إلا أونا بيك أخوائي بمينة ولا سرزوية كميني كيزور كم هندي علماء وين فرموا هنديك فرمانا والله أو كمينيج نامنة توسك إلا ما شاء الله يعني إلى ما شاء الله حتى أخوا وستيها باللوانا دنكي نامن لم كاتا للروايات اخترها توها والان رويان كردا بيغنبري خواص الله عليه وسلم متيان أي المال خير أي باشي ما تشيبكين أقر بمانا يشتهل قرين بأورو جد شي هل قرين شي مالك وكينو يعني سروتو سامان شي كوكينو أي باشي أو زراعات النمينه او اي التون اسفادينه باي تشيبكن يعني لو روجه فرموي خوشويس من لو روايتان اگر غلام وغنجك زر ازابه لو روجه اتواني يسقي اهله الماء اتواني هرچونه بكم او امدك ابو معلومنا لك واما الطعام فليس اي خواردن بهيش يوازي دسي الناكبه وتيان اي تشيب خون يعني تشي اخوين تشيب كين فرمي التسبيح والتكبير والتهليل خلقي مسلمان لو كاتا هتشي دزناك اشتي حلالة هر دزناك اهل الدين بذكر خوين تيركا سبحان الله الله اكبر لا اله الا الله امسي ذكرى تيريانك بويا شراحي حديثة فرمون أمس ذكرى الزهرب كان ويزمان تان رابع من الله كان تان فير كان لسلي ويرابع نبادا بكوين نو فتني دجالة ولبري خواردن أبي أم ذكرانا بخوينين وبخوين كسي إيمان دار والله كاتي كذكرى كان أخواني شون كسي كي برسيه شتا تيرنا بو هر أخوا أيوش هر ذكرى كان أخواني وتيرنا بلا ذكرى كان سبحان الله باكو بيغردي بوتو اي الهي الله اكبر تو لهمو شد قورتريني ولهمو قورة كان قورتريني لا اله الا الله هيج برسترا اكني كم سريب ونبي كم الا تو نبي يا رب العالمين لكوتاي او فرمايشتا علامتي كتير ما مباسكا لبيش هاتني دجال افرم العرب يومئذ قليل عرب لو رجاز زوزر كمن باشه چون ای ام دولت عربیان چیان لی چون ابد ایل شر و کشتار نامینن ایا بلا یه بسریان نام مهم خوشویست من فرمویتی ایل عرب و یوم ایذن قلیل بدل نیایه و ابی عرب لو روزا زور کم بن فرمایشتی کتر افرمی یخرج الدجال فی نقص من الدنیا لروی مادیه و خلق زور زور ضعیف بوا و خفت من الدین دینداری زور لاواز بوا وسوء ذات البين إيمان داران بينيان توكمانية زور شبرزة بينيان وكو براناجين بيكو شبرزن لغال يكترا لرواية إمام أحمد هاتو أفرمي وإدبار من علم كورا بشتيان لعلم كردو هر جوانا غرين لعلم خريك علم نابن شتيتر مشغوليانك همو أمانا لبيش دسي دجالة وبيش أوي دجال الرواية كتير أفرمي عمران بيت المقدس او دان كنوي بيت المقدس فلسطين خراب يثرب كاوي او دان كرايوا تعمير كرا ترتيب كرا يثرب شاركي خوشويست مدينه صل شاري بيغمري خاص الله عليه واله وسلم افرم اوي تيك شي خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمه اگر هاتو يثرب تيك شو وضعي ملحمي قورة جنجي قورة للنيوان طبعا ملحمي قورة للرواياتك انا روجك بالتفصيل باسي اكين ان شاء الله همو امتان كو ابنو بتابتي سي فكرك كعرزم كردون يهود ونصارى ومسلمان ملحمي كبرى لبينانا الرؤى دا ومسلمان سركوتو ابن ودواتر بصلح لقى الروما كوتايبي ايوش اوكات ابيك روميين سوريا داير اكن بتابتي دابق شوين اكلنا سوريا داير اكري لروياتك عمالق داير اكري لروياتك دابق داير اكري افرمي حتى وكم ملحم الروندا دجال نايت ان جاكاتك ملحم الرويدا فتح قسطنطينية ابي اسطنبولي امرو اسلامبولي امرو اسا مسلماني تي روم داير اكت كوتاي بي امشي وازي استنامين قورترين ولاتي جيهان وجوانترين ولاتي جيهان ابي كوتاي بي ابي اكيو تدسي كافران وبيدينان مسلمان بو جاري دوهم ازادي اكنو افرمي وفتح قسطنطينية خروج الدجال كاتيك فتح قسطنطينية كرايوا اسلام بول جاري اكتر رزقار كرايوا شون محمد فاتح رزقاري كردوا افرمي ألو كاتا إتر الدجال سردر إهنا ويتدرب حتى أفرمل روايتك أو مسلمانانيك لو فتحكيان كلو زور دل خوشن بفتحكيان كألين الدجال هاتوا وأزهنا لهرشي غنيمة وشتو بجي إهلا رأك ولا معلومنا لي خوان بوي معلومنا لي الدجال نيفوتين شوك الدجال كديت يهودا كان همو شويني أكون وتفصيل باسي أكين دواتر جنان زور زور شويني أكون لرياتك أفرمي والله كسي إيمان دار لو رجا بوي خزان ومنالكاني شوين نكون تايبد أفرتان أفرتكان أبسنو بوي شويني دجال نكون أغنى همو يشويني دجالك لرياتي اخترا أفرمي جزيري عرب فتح أكري فارس فتح أكري تو جاري اختر مسلمانان ظالبنو بسريا روم جاري اختر مسلمانان ظالبنو بسريا إنجا مسألة دجالية وجنجي دجالو كوبونو مسلمانان ودواتر ظالبوني مسلمانان بس الدجال حديثك من هي تفصيلات زورة حديثي جساسة بتفصيل كاتباسي أكين مسأليك باسكا بلا موزور قرنج أفرمي الدجال نايت هتا وكو بحري طبرية يا بحيرة بحر بشكولي طبرية وشكنك بحري طبرية كوتوتكيو بشيكي قراخي هي إسرائيل سوريا أردن بحركة شنك أبي سيانزة كيلومتر بانيكيتي سيانزة كيلومتر قولايكي تشلونومتر أبيتي أي لصالي 2003 ورده ورده جزيري تيا درك شكا أوكا دا أبازي تشلونومتر نما هات خوارو بو سيونومتر وبو كمتر إسا چند جزيري تيا دركو أفرمي الدجال نايا حتى وكو أو شكنك زور كيشه بولا ميجوه لسر مسألي طبرية است لهندی ناپیوت طبریا لهندی شون طبریا حزکم او لوان خویان لو یوتیوب آنها سیر کن یان لگوگل آلی بدن طبریا سیر کن چنین جوره با چی لهات و است انسان سامک که ای بینی لحديث جساسه که لصحی مسلمه هات و فرمه طبریا وشککات و دجال سردرین ل اصفهان ولات ایران و سردرین تصور که كاتي كسيري أم فرمايشت أكي باشا خوشا ويسمان صلى الله عليه وسلم بيش أم هما صالة إشارتي داوبما إست أوك كمكا إست أقر عربي هلا إسرائيل وشكيكا تشمك إست يقلسر تشواري آوي همو إسرائيل لطبري وراء كرشيتو أبرتنا إسرائيل هر كاتي ولاتي إسرائيل قورتر أبي آوي زورتري أبي زورتر رأي كرش نتيجة طبريك وتايبيت وشكبت أم آو الزورة أم بحيرة قورية كأيبيني سر الصرامينة أو بحيرة شون وشككا بالله مخوش يسمان صلى الله عليه وسلم فرميتي وشككا وشككا هندي لشراح حديث وتوانا طبريا لدواي هاتني دجال وشككا بالله مبابيح روايتك جساسة بلا صحيح مسلمة بيش هاتني دجال طبريا وشككات إنجا دجال سردر إهن خوشویس من صلی الله علیه و سلم افرمه سیفت نی زور گور رؤکات امومت هر کس لمسیان رزگاری بو فقد نجا یک کم فتنیان موتی مردنی من فتنی که زور گوره زور کس لر ریلا ادا دومیان وفاتی خلیفه مظلومکا و کشتنی خلیفه مظلومکا که عثمانا که افرمه لسر حق امانتا و آماده نفسی خویب کاتا فیداکاری لپیناوی حقا أفرموا فتنة دوهم أبو أم أمته فتنة سهمي أم أمته كزور قوري فتنة دجال أفرموا ليك ما درشي لدوه ما درشي جاري ولا سهم درناشي سهم أجر تيا درشي نجاحتي أنا فقد نجا خوشو اسمان كوتا قسم لخزمتنا وكوتا رواية أفرموا لو كاتي خوا آدمي خلق كردوا هتاوكو أخير زمان فتنين بسر أم أمتها قورة تربية للدجال قورة ترين فتنين أم أمتها دجالك الرؤكات أم أمتها أم أمتها تشاور رئيك باسكرني دجالو هشياري مسلمان انتيا زمان بو دور كوتنا أو فتنة لم أمتها نزيك نبوني أو فتنة لم أمتها تصور كان إيما هنقاوة كان برو كوي أرين وردور دبرو أم فتنانا أرين چون آماده ی اکین چون ل دجال پارز را و آبین دجال چون رنگی شوازی کی داعیر که کی شونی اکه جیش که ل کی کو ابتو بر کی اروا هر ل است و استعداد ایمان با مواجهی یا اهل ایمان با مواجهی دجال چی و چونه ل درس کنی ترا ل خدمتانه ابم دوام ل ذاتی پاکی پروردگار ل سرجم گناه کن من ببوره يا إلهي دا واللي أكين بناوي جواند وصفتي برزة باسم عظم اللي سأجم قناها كان من بورا يا ربي خواه لد أبارينا ولد ألعلينا ولا فتني دجال بمان باريزا خواه لفتني دجال بمان باريزا يا ربي خواه خومان ومال ومنال وأولاد من يا إلهي دا واللي أكين لفتني دجال بباريزا يا إلهي دا واللي أكين برحمة بزي خود قبول منك بعبدكاني خود قبول منك رضا من دي خود بسرمانا دا ببارينا يا إلهي داول لي أكين برحمة وكرمي خوت ببزي خوت لقال أم عبداني خوتا بجولي روي يا رب العالمين يا ربي خوايا إما لبرخاتي تو برجوين بخوا برورد قال لبرخاتي تو تراويح مان كرت خوايا تو خوت شاهدي لبرخاتي تو لخزمة قرآن دانشتين لما قبي روزا خوايا تو خوت شاهدي ذكر مان خين دعا مان كرت يا إلهي همو أمانة أقرشي كرتشو كالبن أقرشي دليكي لاواز كرد بيتي يا إلهي همو ينبرزكين وبولايتو لقل هاوار بورحمتي تو يا أخوة لما نقبولك يا رب العالمين يا ربي أخوة داوال لأكين صلاة بإيما بقينا بيغنبري أخوة صلى الله عليه وسلم يكيقنا من لخزمتي بينا يا أكرم الأكرمين أخوة داوال لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظم التو زور دولة منو إيما زور هجار دنياي كيشو قرفت من هي يا إلهي كيشو قرفت كان من بولاي جنابي تو برز أكينا ويا إلهي داوال لي أكين بقوري ورحمتي خود ببزي خود قرفتك كان من شار سركة يا إلهي داوال لي أكين برحمت و کرمی خود به بزی خود او من به حال و مال مال داری که او من به منال خو منالی پی عطا که او من خو یان به بشه لجوان کانی منال یا الهی برحمتی خود منالی پی عطا که یا رب العالمین خو او من منالی هی منال کانی پارز راو که منال کانی صالح که لفت نکان منال کان بپارزه یا رب العالمین یا ربی خو یان او من قرزار قدی سرشانی سوک پروردگار او من کم رزق رزق حلال زیاد که او من نخوش شفای بو بنیره تابد او نخوشانی دوائن لیه کردونو هانایان بگونه بارانی وکو اهمه ناو یا الهی شفایان بو بنیره یا رب العالمین یا ربی خوایا لید اپارین و لید الالین و خوایا هر کس من گرفتاری گونه بو نتوانی لیه رزگار بی یا الهی رزگار من که یا الهی رزگار من که لگوزاوی گونه کان خواهی جان ام زلیلی نه گناه کان بون یا الهی بخواه هانا اگنی هانا ای بو بینین تنها تو نبی یا الهی رزگار من که یا رب العالمین یا ربی خواه داوال لی اکین بناوی جواند وصفتی برزه با اسم عظمت بکرمی خود دعا کان من گیرا که یا رب العالمین لگناهی دای کباک من ببوره یا اکرم الاکرمین لگناهی برا خوشکان من ببوره لگناهی خیزان و منال من ببوره یا الهی داوال لی اکین لگناهی ما مصاو قتابی من ببوره او کسانی نیوجه کن لمس جو تا کرد و ارکی کن لمس جو تا کیش او خواه لجنهایان مبوره خواه داور لی اکن لجنهای مردو کن من مبوره یا الهی مردو اکی زوری امت کی پیغمبری خواهان صلی الله علیه و سلم با خواه پروردگار تا و ری دعای کن و خزمکانیشیان لبیریان کردون یا الهی ام لیر و آپارین ول تو یا الهی با جوری و کرمی خود با حرمتی اما گر رمضان آرامی بسر جور کنیان ببارن إلهي داوال لي أكين رحمة وزي بسر ما نباري أنا لو كاتي روحمان در أتي لمجي أنا خواب من يرى لو عبداني بشايت مانا وبحضوري تو أغنى ويا رب العالمين خواب لو كاتي بتاقي تنها لقوره تارا بجيمان أهيلن يا إلهي رحمتي خود بسر ما نباري أنا خواب لكاتي بكسي مانا هرتو من هي يا إلهي رحمتي خود بسر ما نباري أنا يا إلهي لو كاتيك برسيارة كان من لي أكريت خواب من يرى لو عبداني بزمانك صادقان جواب أدنه يا إلهي بخوا أقر چي قناه من زور بي يا إلهي دل من پر لخوش بستيتو دل من پر لخوش بستي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بخوا پر وردگارا هج إحسانك من نبي تنهاء وندن نبي كحزب حاكم يتي دينك يتو أكين يا إلهي أمان همو أكين وسيلة لبردم ديواني تويا رحمتو بزي بسر من أبارينا لو رجاني كزندو أبينا خواب من جرى لو عبداني لجير سيبري عرشي تويان خواب من جرى لو عبداني كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بچاوي رضا وسيريان أكاتو بي أكان أبران بريان يا إلهي داوال لأكين برحمتو بزي خود بأمتي رسول الله حساب منك بشوين كوتي أو قبول منك لجير سيبري آلاي أو أحشر منك خواه اگر چی گناه بارین بر شفاعتی خوشویس من بخص الله علیه و سلم یا الهی ام زمان من کل لدعایا نازان این چون بپارین و بلالین و بزمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اپارین و خواه هر چاکه او خوشویس من داوائی لیکردوی یا ربی خواه لهمو عمری امش داوائی لیکنو پی من عطاک هر خرابه او خوشویس من پنای پیگرتوی لهمو عمری امش پنات پیگرین و پنا من بده یا رب العالمین خواه ایم لزمانی فتنه کانا اجین تو گوری خود لفتنه کان من پارس تو گوری خود فتنه مخرنه و دین منو خواه مسلمانان لجهانا لزلتی که زور گوران یا الهی هانا اک مهنیتن هاتو نبی

خويا داوال اللي أكين ولا الأبارين هانا بوليتو إينين هانا الضعيف أم أمة بوليتو برزكين يا إلهي سجن كان برا لمسلمانان هتكي حرمتي مسلمانان لجهانا أكري يا إلهي حرمتي كتابك يتونا يري يا إلهي أخوائي أم عبدان هاتون تمالك يتو يا إلهي دعاك أن ينقبلك أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.

آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. خواهي قولي لقناهي من يشوي وجبوري خواهي لمن قبولك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين،

روژن مهمه بزانه تو تام و چیز و لذت لجیانه که نایکیت پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وعدی داو فرمیه المرأة صالحة خیر متاع الدنیا افرتی که چاک او نالم که دموار بید درد بداتی خفت بداتی رزد دای کد نگری رزد باو کد نبگریت سکایتی بخوت و بکرامت و بعقیده و با همو کیان و جیان و منهج و ریبازد بکا او نالم المرأة صالحة افرتی که چاک خير متاع الدنيا خوشتريني خوشتريني لكاني جيانا المرأة الصالحة بماناي كلمة التزامي هي بدينوا بماناي كلمة التزامي هي بدينوا إن جاء كمال صفاتي هي بغمري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي أأمانة باشترين أفرتكاني جيانا إذا نظرت إليها صرتك أو أفرتي بس سيري أكيد لطخوشكات تشكو الدردي نداوا بيت چون که طواوی جیانی توی کردوتا خوش گذرانی رزد دایی که دگریه رزد رباو که دگریه کات یک تلفونی با که جنکا گیانکم چوار میوانی با رزم هی لکرکوک و هاتونه لحولیر و هاتونه بسر چاو دلل وکو عربالی نک هاوار کاتا سر تابلی که که گیان با من اوتیلم داناوا با من شیفی میوانی توم هاوار کاتا سر تابقی جینیت نه اذا نظرت الیها سر رد که کات ی سیری اکی خوي هلا كردوه لناو مطبخة عرقي لي أتوري للا يزلال تيدروس كردوه للا يتشيشتي لينا وللا يسلاجة أكاتا وأما بوتي تشوار ميواني توبريكات ككاتي أو آفرتا بني دلط خوش بيت وإذا أمرتها أطاعتك كاتيك هرشتي كي بيلي ألي بسر شاء أطاعتك يكدود لقلاناك منجا منجد لقلاناك نايكم أيكم أمانية أطاعتك يكسب بقصتك جنك بابلين بو فرانشي لخزمتها خود گورا آرین با بازار لخدمتها خود گورا بیک و آرین عمریه که کین بس سرچاو خواکاتو آم لگلا کیت آها جنی چاق اگر امرتها اطاعت که کاتی فرمانی پیکی لفرمانی تو در ناتیت یعنی جنی و هیا یندلا ساره یعنی بخشی برای که بخشی توی ناکت لکاتی کات و قلای ابد اگر آفرتی خزانه کد رود بیتو لو کاتش باوکی بیت جوره و خوی داده پنایتو هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أجر أفرد بمنطق لوجيك وعقل بيركاته وهيج كسيك يندي في أوكي لجياني دابو يقرينيا تنانت باوك تنانت دايك أمانا لجيان بروان كليني كي قورة دروس أبيت بلان بياو هاوسر لجيان بروا براسي قلاكت الرخيت منالا كانت بيناس أمين نوا ناچار كابرايكي هبو دولمن جار بجار رنگ تلفونت بوب كابلي خوشكم چي بيوي سبوت بكرم حفاظا شیر کری خانو چیلی لخزمتا اذا امرتها اطاعتك فرموی و اذا اقسمت عليها ابرتك كاتي سوني لأخوي سوني كدناش كينت او انا افرتي كي سلار و سنگين و عاقلة ايتر بيا و جاري واهيها علي بزاتي خوا ابي اوش تنبوب كيت بوين الحزن لكفتية علي بزاتي خوا امرو كفتاخو أبردك سيونك أدناك يونيد بسر تشاو باشا بزاتي إخوة أبي بي لقل ما بو فلان شوين بسر تشاو سيونك أدناش كينيت أو باش ترين آفرتة أو صالح ترين آفرتة فرموي وإذا غيبت عنها كاتي السفريك أكي لمال درجي حفظتك في نفسها ومالك باريزقاري هم لنفسي خوي أكات خيانت اللي ناكا هم مالكشد أباريزيت دزيلة مالكدناكات چن خوشه تو با امینی بروی با ولات یک مانگی دوان لیوی خریکی تجاره دوی خریکی علاج ابید نخوشی لشوی نچاره سر اکرید خمد لای مالا و نیه چون که افرتی که پاک داوین و با اخلاقت بجیهشتو خمد لای قاسو پارکت نیه بید زیو دزیتی لیب کت خمد لای سیارکت نیه بیبات درو فرری پی لیبات خمد لای مالا کت نیه کسی که بیگانه بیت جوره و لگل خیزانه کتا را بیرید قصی لگلاب کت خمی تلفون کیت نیه. او باشترین آفرت کانی سر ارزن هر کسی اگر لوجور آفرتی هبید حقی وای با آبی آلتون خزانه کی بپوشید. لذای ک عایشه ام پرسی رضای خوایل بیا فرمیان باشترین آفرت کیه؟ فرمی هی التي لا تعرف عیب المقال. آفرت یکا قصی ناخوش نازانیت. ها قصی ناخوشی نیه بر امبر بپیاو کی؟ یعنی ام پیاو هتای سق قصی ناخوشی لم آفرت نبینیو. بولا بول بسریانه که بولا بولی ناز نه آفرت بنازه و جوانه
هر آفرتی نازی نبو سوکه ورده ورده بالای نبو بسر پیاوکی خویا او پیاوکی خوی خوش نوید آفرت کمالی مکر و نازی پیویسته برامبر به پیاوکی بیکا او پی اوترین جور یک لعشق و خوشویستی آفرتی لیزان بکاری هینید التي لا تعرف عيب المقال يعني زماني شرينه كقصا اكاد قسكاني بوني عيبي لينايات باسي دايكت بريزو باسي دايكتك ايسا هي وهيك باسي دايك يا كباسي خسي اوايك كا اتتوك تايب يعني هي وسريديا هر اوايك كوتايب يديت يعني دايكي تو الضرب صفر لايما ككات يا باسي خشك تكي اول لشك لي هر قرشان اتتشج يعني قالوا ماليا اكو زريت شو قيمتك يا مينيت او هاوسره بوتو خوشك خوشويستا بلان بو افرد بو خزانت نهات و باسي خرابي خوشككتك عيبك هي والله ام خوشكت ام عيبي هي بلان نابي برو زميبك و بوتاني بكات افرتي باش لا تعرف عيب المقال زماني شرينه عيب لسر زماني نابي نيت فرموي ولا تهتدي لمكر الرجال كاتيك بياويكي بيغانه ديت مكروناز يناكا سرنجي بلان بركي راكيشيت أفرتي كي سنجين بريا أروات سلار بأخلاق يعني أخلاقي لأتشوريت شرم حياي لأتشوريت سرنجي بران بركي بولاي خوي راناك يشيت ولا بيايا ناكا لخشتي بريت كاتي أروا بجواني أروا بريوا كاتي قساكا أزاني خوا فرميتي فلا تخضعن بالقول نكي دنقد ناسكي تو بران بر ببياوان بياواني بيقانا فيطمع الذي في قلبه مرض بتايبت بياي أمسر دماء چون که آفرت خوی روت و کردوه خوی عرض کابو پیاو هر پیاوی برانبری بناسکی قسبکی علی اما خویتی اما امه من بدوای اگریم ولا یضربن بی ارجولهن لیعلم ما یخفین من زینتهن تناند تقیقاتی شنایا کبر یگاروه بابو جاکی بزماری که لجیره پیلاوکی تنکی که لجیره نایده با ارزه چون که ازانی پیاوان تقي بابوج للاي بياوان وكو سنتور وايا وكو عود وايا وكو موسيقى وايا تقي بابوج للاي افرد بو افرد علي اكيشن بسريا بلان بو بياوانية بو بياوانية افرتي بالريس ولا تهتدي لمكر الرجال فارغة القلب إلا من الزينة لبعليها خوي جواناك بو هيج بياويك إلا بياوكي خوي نبيت فتش بزانا خيزانكي تو وايا بزانه تنها بو تو خوی جوانه کت کت یک چوب و دروا چوب و دوام چوب و زنکو چوب و قطاب خانه چوب و هر شوین یک خوی جوان کرد او یک یک لصیفات باشکانی آفرتی لدست داو الا ابی بو پیاوکی خوی برازینی تو هر آفرتی صالح بیت باش بیت چاک بیت تنها بو پیاوکی خوی ارازینی تو تایبتا بی خیزانکی خوی سرنجی برانبرکی بلبلای خوی ارانا کشید افرد خواب دیمنی نقشان دوتی او اند جوان نقشان دوتی تنها د موچای بس بوی د یها پیو لخشت بریه فكيف او بروا مکیاج بم د موچاوف کات فكيف او بروا سنگی بو قد کاتوا سمتی بو درکات خوې بو روتو کات فرموی والابقاء في الصيانه على اهلها زور گرینگی ادات بچاک سازی لمالو منالو تربیت مالو منالیه گرینگی جیانی همو جیانی ترخان کردو بو تربیت دانی منالکانی بو خزمت کردنی پیاوکی قصی خوشکی کی برای کی هاوسی کی تأثیر لجیانی خیزانی ناکت نایا کارساد لما لابنیتو خوشکا کدوائی ود دای کدوائی ود فلان وای ود صیانتی مالا واکت پاریزگاری لما لواکت اما کمالا صفت یکن کپیان او تریت المرأة الصالحة لآفرتی باشا هیا بویا وكوتم زور جرينجا تشون جرينجي بروحت ادي بتشاوت ادي هندش جرينجا جرينجي بخيزان بيت خيزانك يخوت خوش بيت فرمي خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي باش ترينا كانتان اوان بوها وسركانيان باشا فرمي من يك كم لو باش تريناني كوابوها وسركي خون باشا كواتا بيالي تشاك محكو سنجي بياوي شاك اوي لقل خزانكي خويا رفتاري جوان بيت لحجة الوداع في غمر اخوة صلى الله عليه وسلم فرموي ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أي أسيرات فرموي شوك خزانكان تان أسير ديل لبردستانا ايوا
لفليما يا لفليما بيني ومانا حتى يسات جنگ وقتالو شرمان نبيني وا كاتي ديليك اكويته بردس جنديك زهر زليل امديله اسيره تشيلي بكي شقي لي بي زليلي بي قلي لي بي بيكو جيدسي ببريتوا او بسراوته او ديله افرتي اللي بردست ويا ديله يقينتها بيديله جنيك بيصال بيستوبين صال داي كينازي داوبي باو كينازي داوبي كاتي تو اي خوازي اي هني بو مالي كينامو نامو بهمشتك بديوار بارز باسماني امالا بدايكي امالا بباوكي امالا تنانت بخودي خوت تو ابي بيبي بباوك بوي بيبي بدايك بوي بيبي ببراكاني تعويزي هميان بوبكي توا من يستاخوش كتشم هي من ازانم براسي قرصه براسي استا كشكم سي صالوشتي كبير لواك مباشا اگر من ابم بدم بكري ام كره لي بات عزيتي با اگر من بزانم رنگ بمرم خلكيش برانبر بتو اوايا برانبر بكشكي خوي وايا كشك بي صال نازي ادريتي كاك الرنگ بايدو سي دفتر بس حفاظو شيري بكرابيت ديا هاجر باوكي بدياري ولا خسخانه خوتو يساب بلاش بيشكش يكاتا جنابت خير سكايتي بيكي ايش يشتكى سير بوجنك ام جارا كم يخوتيك خوي كم ترتيكا غلطي كي كل بدان برت شاو بوشي لي كم مادام غلطك الناس يتعرضوا ناموسوا كواتا او كشي كواد راوبت والنازو مكري كي زوري دراوبي لما لو قدري هبوا او باو كرنقا او شو تابا يعني نخوت بيت باورتا نبي الدايك تابا يعني قريا وكشكي داو بشو براهب وبرا برا كاكا برا تشيا يعني برا توزي لو قزيانا دورترا تا بياني بيني كردو تو من جاري كتير ام خوش كلم ماليا نابين بينش بينش يعني بينش كاتا بينش وقتا سي كاتا لبسر او بسفريه بيك ونا ناخوي كواتا خلق زبلي نداوتتو بردي نداوتتو روحي داوتتو الروح ابي باريس قالي لو الروح حبكيت بو يبي غمري خواص صلى الله عليه وسلم فرمي باشترين بياو او بياوي لقلها وسلكي خويا باش بيت ومن جنمونه وقدوان بوها مو بياوان وي خوي پروردگار فرمي وعاشروهن بالمعروف جياني ان لقلا كان بمعروف بچاكا هر شي چاكيك هي لقلي ابيكا جياني هاوسرگيري جياني خيزاني كود عزيزانو كومل يفنو فنونا بي اي وهي هتا يساو كودين دوزيوتو نازاني چونا كريتو فن تعامل نازانيت باورتا نبي بس خلق بس خلق لسطا دي تعامل كاني في غمري خواص صلى الله عليه وسلم قخي زانا كاني بيروبكات أما شاكلانيك إسار رودانا منيت في غمري خواص صلى الله عليه وسلم لجياني خوي دا يانزها وسرقيري كردوه يانزا خيزاني هبوه بيش خوي دو خيزاني وفاتي كردوه خديجة لقل زينبي كشي خزيمة أم دو آفرة بريزة بيش في غمري خواص صلى الله عليه وسلم كشي دو أيان كردوه كواتا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم نو دان خيزاني هبوا كخوي لجيان ابوا ام نو يلا دواي او مردن اداري نو جني داوا اداري نو جن يما اداري يك جنيك ما بينا دريت بلان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم اداري نو جني داوا دايك من عايشة سوين اخوات افرمي هيج روجيك لخيزاني كي خوي نداوا لكاتيكا كيشا هبوا لمالي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام جاري وهبوا الدنك برسكرنا وهبوا بلام لهيج خيزانك يخوي نداو تفي لهيج خيزانك نكردو جنيه بهيج كسوكاري كي خيزاني نداو قسيك ناشريني بيان نوتو او تشي بيان يكا او تشي قدوه يكا نو افرد دمال يكا بتواني ادارة بديت كاكا جاري وهي چوار خوشق لمال ونحو ينو بيكوا انجا مالي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم چوار بوا خوا نوقات نبوا حوشيكي بچوك نو جور نو حجر لنا او حوشيه في غمري خواه صلى الله عليه وسلم هم يعني لسر سفريه كوكر دو لسر سفريه بلام وكوتم ايما ناطواني اداري يك جنبي ازاني استا ريجي طلاق وجيابونا نوا قيشتو تر ريجي كي زور ما تسيدار تصور كان من ام ريجيم لكنار روداور قرتو لما ربالاكي عندنا كردو اليا تنها ل 2019 لنا 2019 يا نومانك واتاسيا مانجيلادا
نو مانگی 2019 لهولیر و سلیمانی و دوهک 7381 حالتی طلاق جابو نور ویداو يعني تنها ل 2019 حو هزار مال ليتيك شو حو صار لما ما وي حو صار 24000 خزاني كرد حل وشاوته 24000 مال تيك شو دياها هزار منال بيدايك بو بينازي باوك بو خلق استاش بي مالي علي ما مصايا نازان دايكم لكوي علي باوكم كطلاقي داوا سوني خواردو بوینی جاری کی تر تو ببینی تو نازانم دایی کرد چه معنایی که خلقی که بوی باز کردوم دیه ها جارو تو تیم ماموسا نازانم تا موجیانی باوگ یعنی چی کاتی خلق لا فیسبوک آنوسیه باوگ هیزو اجنوی جیان ما من نتوانم او پوست بکم چون که دایی کم کمینی برد ایتر حتی اصاب باوگی خوم نبینی و بلا میگ دو جال رسم پیان پیشان داو او نتیجه چی عزیزانم او النتيجه اويا خلق وازي لشرع كي خواه يناوه وازي لو هي ناوه وكو في غمري خوا صلى الله عليه وسلم ما ملك على قال خزانه كانيا خو من نال يهمي ختاي بياوه يا همي ختاي افرته زواج حبلك سريكي بدات جنويا سريكي بدات بياويا بياو كاتيا توني كرت افرتي عقل ابي شليكات جن كاتيا توني كرت بياوي عقل ابي شليكات شوك اجهردو كان توني كان فتكأف سيو لكوتايا هدو كان أكوين لما ويحو صالة لم كردوسانية بستوچوار هزار خيزان هل وشاوتو بستوچوار هزار عشرة طائفة بونت الدجمندان لناو يكا حسب يكترين أكن يستاخوش ككت طلاق بدريت تويتر سلام لو مالاكيت سلام لو كراكيت أصلا حزب بچاري باوكي شيبيت نابيت كواتا كارساتي خيزاني دروس أبيت كارساتي كوملايتي دروس أبيت بلام سر الله أمهم مشاكلنا سر الله أمهم جيابنا وطلاقي كوالا كدوسانا الرودات إمرو ماري أكاد بدرجي الطلاق يدات إمرو أيقوازية ودواي سي مانتر دواي دو مانتر طلاقي أدات لقل أمهم كيشانيا بلام شارة سر هي أويش دس قلتني في غمري خوايا صلى الله عليه وسلم دسي بقرة بارين ويدك أتشين ناو جياني بيغمري خواه وعلي صلاة والسلام بو اوي ليت تيك نتيت انجا عزيزاني خو شتيك هي بيهي عاقلنا بي فراموشيك جن صفتي كان هي اوانيق حزيان بقسي خوش ومحبت وخوشويستي وناز ومكر هي للايان بيهوه اوان دا بيهيسيان ببارو مال وآطون وسفر وسياحات نية افرد حزكا جويلي رادريت افرد حزكا قسي بوبكيت افرد حزكا كاكم مكركاني نازكاني هلقري نازي هلقري او باري بوشي اقرتو اهمالي كيت خانوي سيقاتو چوارقاتي بوشي اقرتو شونيتو سياري بوشي اقرتو دو دو دو بيكانيني لقلانا كيت افرد بس قوي بو بقرا بقصشي مكا قيناك او حزكا بس قوي بو بقري ها كومالي بروجي للاخو للايخوي قوالا كردوا قلالا كردوا حزكا بو توي باسكا وازنا موبايلة كتبينا اواسينا وشاويكا وزانا تشيويت فرمو دا فرمو جنكا چي تاوي فرمو جيانكا بابود باسكا لشرين و تا خاور لدالو بو دالو دواسكا انجا دوائي بولي والله اويتو سر ناقري بوانمونا بو سر ناقري بياوكا لبر خالي يكا مخالي دو مخالي سير قناعتي بيكي مهم اويتو جوي بو بقريت افرد حزي بويا باورتا نبيد يعني كشيكي بچكولي سي سالان و چور سالان چون حزي بياري كردن و قسي خوش و نازو مكر هيا افرد دو هندی کچیشی او حزی بنازو مکر هی حزی بقصی خوش هی ما موسایی که رفیق موتی من بکالروسم هبو جنیا کم هینا ماجستیری هبو حتی خلقیش پیم یانود که که او شهادی لطو برستر بخوا رنگ نگون جین بیکو و تم بابا خواه گوری باش کم منش ماجستیر بین مو ابمد دکتوری اویش تی روشی که لناو بازار مارم کرده بو اصورای نوشت بکرین و تی لپر بوکلایی که حال گرفت آواز سیریا کرد و دستی کرد به جزدانه که او پاری در کرد و کریتی و توی دعای وتم باشه تو آورد بو چیه و توی ولای و هر وکو یادگاری که منالیم حذف کنم نمالم و داینیم شتی کی جوانه سیریا کم تا اوکاتی منال ما بیاد یعنی تو بزنه افراد اگر بشه تتمنی شوا بله هر وکو منالی بیره کاتوا حذف که سوزی بیتیه حذف که هستی بیتیه حذف که خوشویستی بیتیه اما کودیا که لذور میپیاد و کان من بوه
نازانن يعني وكو بياو يعني وكو شاخ تعامل لقال أم آفرتياكات آفرت بوخوي وشيكي الناس كبيا غمري خواص الله عليه وسلم بقوارير ناويا الأبد بشوشة شوشة شوشة بسيطرين الضربين لي بأشكيت تنابي بيشكينيت أبي ورد ورد لقال يا رابيت بويا بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام لقال زوري كارو باركاني لقال زوري مشغلات يا بلام فراغي بوخيزانكاني بجينايش فراغي قسكردن فراغي خوشويستي هج لماني بجينايش عبد الله كري عباس رضي خواه اللي بيأفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه كاتي نيجي بياني بكرتها هل شوينكي خوي دانيش أفرمي وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس صحابش بدوري آوا دانشتن تأخور هلات هلهات كأخور هلهات آية أي فرمو ثم يدخل على نسائه امرأة باشان نو خيزاني هبو نو مال بمال لدرقايا ده سلام عليكم أي فرمو ثم يسلم عليهن صلاوي لي أكردن ويدعو لهن ودعاي بو أكردن فإذا كان يوم إحداهن كان عندها أجسري هر خزاني كي بواي إتر أو رجل البياني ولا لا أو ما يوا يعني همو بيانيك رجل يما دوانزي نمرو لخا ولصيد بلام أوان شو كبو خوا جيابون جياني الدنيا شيان خوش بو في غمري خواص الله سلم لقل أويا زهر مشغول بو بدعوة بجهاد بتيكوشان بأوهمو كيش ما كيش ميك لما دينيا بويا ندرس كردبو لقل أويا نيجي بياني بكر دايا خور هلهات درقا بدرقا أقرا دسي هنا بس الخزانك يا سلام عليكم أحوال يا برسي امشوا تشون بوي سرماد نبو قرماد نبو نخوش نبوي أو براسي أفرد أوي لبيا أويت عائشة أفرميت رضاي خواي لبيت إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه إن جاء أقل لن يجي عسد بقى الرعاية تاوى هميسان أهات فريكي تلي ليدا فيدنو من إحداهن أي التقبيل أفرمو همو ماني ماتش أكرت مال بمال أقرأ دسينا بسرمانو نوتوان ماني ما تشكت أو سرماني أقرت أي نسان بسينجي خويوة أو النازي بيه وتيت أو خوشويستي ومحبتي بيه وتيت أفرمي كم روش هبو آواي نكر دايا همو روشي أما بيشي بيه غمري خوابو صلى الله عليه وسلم تو سيريكا خد دوكانداري دوكاندار باشا بياني أروي إوارة أروي إوارة ديتو كإوارج ديتو وشون تصرفها لقى المغلواتكي خد بسياري لخدك بلان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هم بياني أهاد بولاي خيزانا كاني وهم نمرو هم عسر أهاد سرداني أكردن بويا بياوي عاقل بياوي جيل بو أوي خيزانا كي لدزنا دا بيويستا كاتي كي تايبت بو خيزانا كي دابني كاكتو دوكان داري دس ما چكم حمالي بقالي كريكاري دسي ما نونبوند أوشم تو رزا هيا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم دسي كابراي ما چكرت فرمي أم دسا دسي كي بريزة بيويستا ماج بكريت بالله منا بي خيزانكت إهمالكي عزيزك دوكانك اللي دس بشي يقرينجا خيزانكت داني شكاكا جيان بيويسي بقسا كردنا تو إيوارش هاتو يتتوا ماندو مردو أم موبايلات بدا سويا تلفوني بيكيت تيك توك و سناب و همو طوركو ملايتا كان بكاري هينيت أم جنة شايد بوتيكا هرسيني ناكي چشتي داو بيت دس خوشي لي ناكي شو يعني أم أفرته وكو سجني وكو زنداني وايا تو هيجي لقلا ناكيت بويا عزيزكم أو سردما في غمري خواص الله وسلم آوا ما مالي لقى الخزانة كاني خويا كردوا ملام خوي استازور آسان ترى أقل دوكانيت لسفريت لسياحتي لشويني دايرة كت لهر شوينيكي حتى لفونك وهلقل لما ويك دقيقة سلام عليكم جنكا شونيت من الله كان شونا نخوشني دو ساعات بي آقام ديتان ولا ظلم لا تانب والله بيردكم چي تيه چيت ايسا اگر موبايلكي خطل قريتو يقنامي بو خيزانكت بنيرا ها ويسي كيبو بنيرا بلجنك ازاني زورم خوشويت دبو بنيرا ار اوا دو چل كيتيه چيت بنوسا بخواجنك بيتو جيان طالة خواتوام لين السيني او دو قسي بو بنوسا ايسا كچويته بو مالويتر هم جنه هل خوي وخوي قوري و بدور تادية ترتيبات چي بو جنك هيتش تو بيك كلمة أو دل خوش أكيد الكلمة الطيبة صدقة كاك خير عزيزك والله خير أجاب خزانة كتب لي خوش ما بيت يعني تو إيه وتصورك أن يسألنا وخلقك واهية وشي خوش ويستي
نازو امي كوابي او تريت ريزغتن لافرد بو بعيبه يعني خيلي وهي مجموع خلقي قواهي اقر بيا وكله قرشنا كيا باش بيلين من البان جوتان ليبو بيلين عمر بيلين مونرم بو لبرو ريز ده خزانه كي خويا قريت لبرو خوشي ابيت نايل فراقي بو دروسكات استاك جن توشي علاقينا شرعي بو والعياذ بالله خريكي تشات كردنا لقل بياوي خلقا جار بجار فيديوي بونيري رسمي بونيري هو كاركي چيا بياوي كي كم ترخم لجياني آياتي نما ناي خوشويستي ازانيت نما ناي سفر وسياحت وقرانو نما ناي هاوسر قريش ازانيت روبوت يك لمالويا بيستو شوار ساعتك اگر تقسيمي كي پانزا ساعتي لدرويا نو ساعتك تر اما يا خوتوا يا مشغولة ببرادنوا بو كافتريا بو صهولكا بو تشقشق بو جادي اسكان لهولير تا بر بيان خريكي طاوله كردنا خريكي دومينا كردنا خريكي نيرغلكيشانا جنيكي داماويش بهمو يعني قواعد يا ساكاني كوابو خوي دانا بو هيوا او تكاني لا امبيا او خوش بخت بيت فلام يسا ام ننازي اكيشيت نما نايها وسرجينيش الزانيت ايوم جنت شيب كالمالو خريكي توركم لايتي كان بيقل اخوانا ترسيت إكس يك أدي بوناردو أدكي ورقريت أم قرقا باشا ديتا ناو جياني مافرتوا چوار جا بيه لي خوش مويت أو چوار جاري بس طواو كتائي بخيزانة كتاتوا أقر تو بينا لي خوش مويت خلقي كي واي بيه بوليت باورتان بيه كاتي أچي بو بازار علي كوركا أو كراسم بو داقريت دجار أو كرالي باشا بساقو جياني من لخزمتام خوشكي من بسر ديم بسر چاوم چوار قصي خوشي واي وبكا بيرا كاتوا علي باشا اميش بياو بياو كي منش بياو خو اقل اخوان نترسي الرقمي ام دوكان داري لايا بقطعك يا هلواسلا وتلفوني بوكات بو يا عزيزاني خوم زور جرينجا بياو كاتي كي تايبت بو خزانه كي خوي دابني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم هموشوي هموشيك بيش او يبخوي خزانه كاني كو كدوا ليك مالك سري هر افرتي بوايا همو يعني كو كدوا قصي بو كردن قصيب وكردن وكو خوشك أجيان لقل يكتريا إما ناتواني دالدي يك آفرت يك بين قصة لقل يك آفرت أبكي ناتواني يعني غريزة دايكو باوكي بقرين لكاتيك أوان جغل قوشي خويان داو بتو بيش كشي تويان كردوا يعني آفرتي واهبوا أو تا يعني كومالي براشا يدوتو تي ماموسا خيزانا كتبيني با منجل كم داقا كنم زالب ياو كم تشيل يكردو بو والله ماموسا لبلاش خواء قايلي لبلاش هاتوا توا سعاد يانزي خبر من ابوتو لي داو والله جرسي موبايلك اش مناوتو خبر من ابوتو ما مصلي لي داو هم جانيش كانوا بلا ام لبر حرمتي خوم من على كان تليفون باباوكم نكدو هاتوا ما بلي ما مصلي مزقوتك تويا نيوش اكا هاتوا ما بي بلي الاخوه بترسا وتو مناتو انا موكم توتي ما مصلي وتارا كانت باسي كبلكو بخويا بشيتو لا في ناو شي اللي مدى من زعيفام آفرتي كم بيد صلاتم أو أتواني سريشم بريت بلا من حرمتم لخوي قرتوا حرمتم لك سكاركي قرتوا إنجا كسكاركي خوم هر كاتي كاتي كي تايبتت بو خيزانة كدن الرخصان خلقي كي كاتي بو دياريكا بويا بيغمري خو عليه الصلاة والسلام عمري كوري عاصات خزمتي فرموي أي الناس أحب إليك أريتو كيد لهم كسي خوش تريبيا إيو تصورك أنو تبيتي كي وتبيتي إمامي عمر يا إمامي علي كي وتبي باشا فرمي عايشم لهرها مكسي خوش تربيت استاؤ برسيارة لهر يكس هر يك تامكم بلهم كيت خوش تربيت لكاتيكا كمالي خاون خزمو كسوكاريت بليش نكم لهم مكسي خوش تربيت همو ما أنتي كنين ألين شيء عيبية كاريا خزنا كم خوش تربيت في غمري خوا صلى الله عليه وسلم بيأوي شرم كات فرمي عايشم لهرها مكسي خوش تربيت قلت ومن الرجال كاك من بياو ألين بياو فرمي قال أبوها غزورم لها مكس يخوش تريت أو أزاني منتي كبسريوة إمامي أبو بكر الصديق رزاو رحمتي إخوائي لي بيت ريزي لم بياو قرتوا كشكي خوي بياش كش كردوا إسا شوانم كشي خوش نابيت بالي للروحي خوي خوش تريت ريزي لي قريت أرى والله باوكي شي خوش ريت كواتا هيج عيبني براسي
بجنگی خود بلی ولاد توم خوش ویه گیانه کم هدشی لوشی خوش ویستیه برام بر بخیزانه کد بیدر کنه پیش اویل دسی بید براسی هن لباس لکم و انتم لباس لهن جن پوشاک بوتو و اوش پوشاک بوتو توش پوشاکی بو او عیب عاری او عیب عاری تویا عیب عاری تو عیب عاری او تو خوا اگر لا تو رکو ملایت یکانا وینی که خیزانت بلاو بیتو تو نامرید با امرید که واتت دزگرده با خیزانکت و میل خیزانکت توشی حالا بیت او حالانی که وا لم روشگاری آفرت توشی ابیت زوربی هر زوری من نالی بهر هموی چکه آفرتی رسن براسی اگر اهمالش بکریت اگر نازی شی ندریتی خوشویسی شی ندریتی دز بو کاری حالا نابد بلام آفرتی که وا متدین نیا لروی دین و لاوازا لروی عقیده و لاوازا کاتی بیبش اکریه لنازو نازو خوشویستی کاتی بیبش اکریه ل لخوتنو نازو کمالی سفر و سیاحت و گرانو کمالی قصی خوش دزبو حلابات پیاوی کتر اهینی تجیانی خوی و بوی پیاوی عاقل وکو پیغمری خواه که صلی الله علیه وسلم نگل خزانکانی خوی اما بش یکما رنگ ایما بدیاها بش ام بشت هواو نکین چکنت گوت وکو وتم جیانی خزانی جیانی که هنده گرینگا او پرینیه هر کسی خوان خزانو هاو سر نبیه به تنیای براسی کردش علیه چی تنیایی بو خواه باشه والحمد لله رب العالمين خوي برود قال لمن لاي وش خوش بيت بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوان مفقدان

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: نزاي إواران هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دا پاريزري حتى إواري ليدا بيتوا و هر كسي إواران بخوينيت لجنوكا دا پاريزري حتى بياني ليدا بيتوا.

0: العظيم
1: أم فرمديا إمامي حاكم روايتي كردوا لا عبد الله كري خبيب ودفرمي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم فرموي بلي وتي پیغمبري خواتشي بلم فرموي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بلي بيانيان ايواران سيجار بستو لها مشتك دفارز ري بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل أعوذ برب

0: الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب

0: ام فرموده يا امام ترمذي وابو داود روايتين كردوا
1: هروها لا فرموده دا كامام ابو داود وطبراني روايتين كردوا پیغمبری خواه همو ایواره اک فرمویتی امسینا و امس الملك لله رب العالمين اللهم اینی اسألوك خیر هذه الليله فتحها و نصرها و نورها و برکتها و هداها و اعوذ بك من شر ما فيها و شر ما بعدها
2: اللهم بك امسینا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير
0: أنفر مديا إمام ترمذي روايتي كردوا هر كسيق إيوارة بيقين وأم ذكر بليت شو بمريدة چهتبه الشوا وهر كسي بياني بيقين وأم ذكر بليت أو رجب مريدة چهتبه الشوا ذكرك بريتيلا
2: اللهم

0: ام فرموديا امام بخاري روايتي كردوا.
1: اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك العفو.

0: ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أم فرمديا إمام أحمد رواتي كردوا.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أنفر مديا إمام ترمذي وأبو داود رواية عن كردوا. هر کسیک بیانیان سی جارو ایواران سی جار ام ذکر بله هیچ تیک زیانی پی ناگینه ذکر کش بریتی لا.

0: ام فرموده يا امام ابو داود روايتي كردوا
1: لا اله الا الله وحده لا شريك
0: هر كسي دوينو جي باني دجار ام ذكر بله دچاكي بود نسره ودخرا بيلا سرلا دچه ودبل برز دبيتوا وباندازي رزقار كردني دوكو الى لنا وكاني اسماعيل بيغمبر عليه الصلاة والسلام چاكي دقات وإيوارانيش بيلي هروايا ودبيتا باري زريق بويلة شيطان تاكو روجي لدبيتوا ذكركش بريتي لا
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: أنفر مديع إمام نسائي الرواتي كردوا هروهالا فرموديك دا كإمامي أحمد رواتي كردوا همو إيواريك بيغمبري خوا فرمويتي أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين
0: وما كان من المشركين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: هر كسيك إيواران سيجار أم ذكر بله أو أوشوه هيج بيودانيك زياني بيناغيني ذكر كشبريتي لا.
0: أعوذ

0: خلق.
1: ام فرموديا امام احمد رواتي كردوا
0: حسبي الله لا اله الا هو
1: لا فرموديك داك امام طبراني وابو داود رواتي دكن پیغمبری خوا بیانیانو ایواران حوجار دی فرمو
0: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: انفر مديا امام مسلم روايتي كردوا
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
1: لا فرموديك اجدا كإمام طبراني بمن رواية دكا أبو درداء خوالي رازي بيت دفرميت پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرميتي هر کسي كاتي بياني بسردادت دجات وكاتيك إيواري بسر دادت دجار صلاواتم لسر بدات شفاعتي مني بردكويت لروجي دوائي دات

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى، خداي متعال، خداي برز، خداي بالادست، خداي مهربان، خداي برحم، خداي بخشنده، خداي خوم لروجي قيامت، روجي نهامت، روجي كارسات غوركا، روجي كارسات غوركا، روجنا خوشكا، روجي دوائي، پروردگارکم، پروریانکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، مهربانکم، بمان پاریزا، حیاو آبرو من مبا، لگورپانی قیامت، بهوی تاوان و گناح کنم، پروردگارکم، خدای پروردگار، قاتل ارزوک کنم، چوک لاواز کنم، لترسان مشچنو، دیجیر و راجیم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی اک لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم آمين. مسلمانان بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داول الله كم جل جلاله لقناح منو يوخوش بيد ستر من كان الدنيا ولقيامت وللشفاعة بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هش لا يكمن محروم نكاد، اللهم آمين. خوشويستان بردوامين لقصي موسى عليه الصلاة والسلام. أمرو بحول قوتي خواي قورا أشينا سر باسيك أشينا سر روداويكي زور عظيم كارساتيكي زور قورا كارو أداد نوبني إسرائيل يكيك دكو جريت بنا حق بظلم بإجرام نازن قتيلك كي نازن بكوجك كي بلام دين بو درغاي موسى عليه الصلاه والسلام داوي او يليدكن كوا ام قاتليان بوكشفكات اوش لا الله جل جلاله داوابكات بووي كوا يما هلسين بووي كوا شرع داوام ليدكات كفي دوتيت قصي او مانغايا قصي او بقريك الله جل جلاله داوال بني اسرائيل كات كواسري برن بلام امان لبر اوي كوا امان دبر سيارينا حق دكن قرسي اكن لسر خويان خواي قورش جل جلاله قرسي اكن لسريا وكو عقوبه خواي قور بحسي ام قصله هو كات لسورة بقرية السورة كش بنا اوتا بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون تاكو تاي آية كان كي شاء الله تعالى دقين بي بوي أفرميت أم قصوا هذا سبيت كاد للبر بيان يا كاكاتك بني إسرائيل هل دست للخو بني إسرائيل لو زمانا لصالي أو صالي عقوبة كواش صالك لنا وصح سحري سيناتا هر كري يكيك لكركاني يعقوب عليه الصلاة والسلام كوابي دوتيت صبط يعني أصبات قركي خويها بوا مسلماناني فريست يعني أم دوانزا كرة دوانزا أصباطي بني إسرائيل كيوسف برايان بوا صلاة والسلام يخوي دستر بيت هل هم يقرك يخوي هبوا يعني أوي زريت يشك لم كراني يعقوب بوا تيريك بولا تيري كان بني إسرائيل شونيو خيمي خوي جاب ولا ويتريان بلام هل هم يعني بني إسرائيل بوي لبيني أنا لبيني أم قومك واجاد بونوا جاد لبيني أنا بوا جاد لبيني أنا بوا هر كسي قرك يخوي جابوا لا بر بيان يكا كهل دسن سيركن لبيني ام جادانا ام جاداني كوا لبيني بني اسرائيل تا شون كان يان شون وار كان يان خان كان يان قتيل يك انسان يك فرد دريتو كجراوا لنا وراسي جعد كشف الري ادن بوي كوا ببيتا فتنه بو بني اسرائيل يان ببيتا وي كوا باساني قتيلك نودوزيتو بويا هر همو أصباتا كان هر همو واني كوا بني إسرائيل لو يكود ابنوا أميان تاوانكاكا تفالي أو وأبيان تاوانكاكا تفالي أم ألاياكا مخاصبة درز دبي بينيانو دمقالي درز دبي لبينيانو لو أثناي كوا أمان مناقشة ومخاصمة أكن برازاي أم قتيلة أم كجراوة قنجيك دبيت براكر دنديت وجاء ابن أخيه بعاصفة من الويلات والصراخ والصراخ أم جنجل ولا وديت بباوكرو
ببرا رو بما مرو بهاوار كردن بويا اوانش ريان كردت يا كان باش توبو هذاكي توبو مهاوار اكي يا ما اللي بياني وقساكين يا مد بكوشا كمان ندوزيه توا بلام ايما بام هوارش نكين وبام اجاوا ناو خو مانا پلا پینا دین گوری نکین مادام پیغمری خو مانتی آیا کموسای علیه صلاة و سلام و داویان لبراز داکشی کرد و تین تو خود هاواردکی برو لای نبی موسا علیه صلاة و سلام امش لگل تا تاین بو اوی کوا بابزانین حل یک چیک بو ام قضیب نوزیتوا کاتی دین لای موسا علیه صلاة و سلام و بحشی بو او دکن کوا پیاویک لیو کجراوا و او گنجد دلید هی نبی الله و مانی منا هاوار دكا وبجريانوا موساش قوم كان قودا كاتوا رؤى كات بني إسرائيل أمهم وتيريك والي الرّا وصاون فرمي مناشدة دكم بخوا واتسنت عند دم بخوا رجلا عنده علم من أمر القتيل إلا أعلمنا به دواتا ليكم سنت عند دم بالله هركس يك خبريك لم قتيلها يا أزاني كد كده سيتيايا بو كشتني أم قتيليان يعني بو كشكا دناسيت إلا خبر مان بيبداد أفرمي جوابي كيني دوزيوا هيتش كسيك اللي جيقاي خوي قصي نكرت وهرهم ويان حيران مبسطان وأنجار رويان كده موسى عليه الصلاة والسلام وتيان باشا توبو داوال أخواناكي اسأل ربك من هذه القضية اسأل ربك يعني هر أول لفظ سبحان الله كان اللفظ كي أجلكم الله بأدبية برامبر مسابة كاري ديرن لو قضية بيشو بكاري انهاورد واتد داوالة پروردگارد بك وكأنما پروردگار بس پروردگاري موسى عليه الصلاة والسلام اسأل ربك لخواك داوابك موسى بابزانين أو بيد دليتو أو قاتلك دش بتأكيد بيد دليت بويا موسى عليه صلاة وسلام مناجاتي لقل الله دكاو لقل الله قساكات خوي قورة جل جلاله أمركات موسى أفرمي يا موسى أقر أوان صادقا لوي كوا قاتلك بدوصنوا بكوشك بدوصنوا أمريان بيبكا أجلكم الله ما نايك سر برن ما نايك بينن سري برن بارشيك لو ما نايا بدن لبدني كجراوكا كجرا وكزن دودة بيتوا خوي بيتان دليت قاتل خي من كي هر سنة واونا وبن إسرائيل أغليشك بكجرا يونيان زاني قاتل كي أوها خواي قور أمري بيان دكرد مانغا يسر برن يعني بوهم حادثة خواي قور أمريان بيان دكاد أو مانغا يسر برن أفرمي مانغا يك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة خواي أمرتان بيان دكاد يك مانغا يسر برن سبحان الله خواي قورة جل جلاله برحمي خوي بكرمي خوي ايوات قاتلك كشفكات بآسانيش ببيت تكلفة افرمي بقرة واتنى كيرية يعني بقرة هرمان غايشان بها وردايا زرد بوايا سور بوايا رش بوايا سفي بوايا نخوش بوايا ساخ بوايا دبو مشكلانية هرمان غايك لو يابيرني سري برن فارشيك لقوشي ماناكا بدن لقتيلك أخوي قساكت بلام أما بني إسرائيل أما بني إسرائيل كوا عنيد قومك عنيد قومك خبيث قومك خلقتي أنوايا كوا آزاري بيغمر بدن عليه الصلاة والسلام بونا وسط وكو بن كثير أفرميت فلما شقوا شق عليهم يعني ولما شدوا شد عليهم شون قضي كيان بو خيان قورة كرت خواي قورة اوا قوري كده سريانا قضي كيان شون قرس كرت خواي قورة جل جلاله قرسي كده سريانا اجنا افرمي ما نايك بيرن سري برنوكو تايب قضي كده بلام امان سرسخ الدبن روكنا موسى عليه الصلاة والسلام بموسى دليان دواي اوي كوا فرمي ما غايا سربرن هر ما غايك بيهن سربرن كوتايب قزي قديت قالوا روكنا موسى قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلي قال تمن بيدخي موسى فانا اقرم اخويا يورا بيغمر اخوا قالتاكات
كليمي خوا قالتا اكاد بيغمريك امنا مقامي برز بيد لقل الله قصب كاد جل جلاله ببي واسطة جهل هزو استهزاء بو تاش ايمان داران حرام فكيف بيغمريك بكليمي خواش بيد قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين فنا اقرم بخواي قورا اگر من لو کسان دبم کوا پنا اگرم بخوای گور جاهل بم یان سخری بکم کوا صفتی جاهل کان باش رویان کرده موسی علیه الصلاة والسلام بو اوی کوا سبحان الله خوای گور جل جلاله دیویت هم انتقام یان لبسنیت هم رحم بکالا مالی تر کیسه د گین پی بتقديري خوي خواي قورا جل في علا أمر رؤداد بوي كوان رحم بكا بوشو لم لا شوى انتقام هم لقاتلك بسانيت وهم انتقام لبن إسرائيل بسانيت دبر أوي كوا دائما لأوامري الله جل جلاله تنفيذ يانك دور قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي هاي موسى داوالا پروردگارت بكا بابزانين اما ناي كوا داواي دكا صفتي شونا اخويا كم جا فرمي بقرة هر بقرة يكبير اي بو يسبو راي فيناكن بو تسليمين ابن قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون استخوائي قورش جل جلاله لسر اوي كوا اوان فرمانك التنفيذ ناكن قرسيك على سريان بمراحل قرسيك على سريان يا كم جاء فرمي ما نغايك فرمي انا او ما نغا شونا فرمي باشا يا موسى بيان بلي او ما نغايا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فرمي ما نغايك نزور لتمنى قورية ولا زور لتمنى قشكانية واتا وسطة هم بشوكنية وهم زور قورنية عوان بين ذلك واتا وسطة مانقايك وسط يعني شي يعني استعو مانقايك واخواي قورة داواي دكات كيو خطان قرستان كرت أبي وسط بيت بيشتر وسط شي ناقرك بخواي قورة فافعلوا ما تؤمرون مسافر مي اويكوا امرتان بيدكاك الله يو من بوتان دليم ام امره تنفيذ كان لبر اوي موساقه وما كي خوي دناسيت واظانيت بابي سؤال كرايوا بابي قيلوا قال كرايوا قومي كي خبيثه بني اسرائيل وازنائر صنعوا طاعينا بيت رويان كده موسى عليه الصلاه والسلام جاري كتر قالوا يعني قرسي كان جاري كتر سبحان الله استخوا فرمي ما نغايك بير الوسط بيت نيتو الرنجي نيتو نخوش بيت نيتو آوا وسط بيت بازور قورانا بيت وزور قشكشنا بيت أمان عنا ديدة يانغريت خبيثانا روكنا مساجاري كتر قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها يا سبحان الله سيري أم بأدبية كواب رامبر موسى ذكري عليه الصلاة والسلام لهمو ولامشي أوانا ولام لالله جل جلاله ورد قريت أفرمي خواي قوروا أفرميت أوان درين موسى أي باشا مانغا كرنجي شونا قالوا داوالة پر وردقارد بكا بار رنجا كي مان بي بليد ديار أمش با الله دليد الله جل جلاله وفرمي هي موسى بيان بلي إنه بقرة إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أو مانغايك وإستاك أخواي قور ديبيت مانغايك يكمل التمنى وسطا كيوانا تنكرت إستاك رنها تسري رنجي زردة زردي كي أمندتو خجوانا هر کس یک سری لبکات ضلیشی جای هر کس تماشای کات لجوانی او وای لیک امنت جمال کی جوانی هيا تماشای کی تسر الناظرین بمش امرکی مساتن فیذنا کان سبحان الله جاری کیتر ام قوم خبیثه
روكنا موسى عليه الصلاة والسلام أما ديار الدواي هموسى فريوان دقرين دقرين دقرين دقرين نايدوز نوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون هاي موسى هاي موسى داوالة پروردگارت بكا زياتر معلومات ما بداتي لسر أو مانقايا أو مانقايا إما قرائن بوين شو بحيك ما بو درج بوا زور مانقا هاي هاي موسى هاي موسى داوالة پروردگارت بكا زياتر معلومات ما بداتي لسر أو مانقايا أو مانقايا إما قرائن

بوايا ببوايا حسرتك قارك خفتك لسنجي أنا ونشي أنا ظني قاتلك كي بلام خواي قورة جل جلاله ليراكا بقوم كدليت لري موسى عليه الصلاة والسلام فرمي خواي قورة فرمي إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض بزان المسلمان چون قرسيان كرد الله جل جلاله چون قرسي كرد سريان يا كم جابرس ما غايك بو وتيان او ما غايك چون هي موسى فرمي ما غايك وسطة نتمن قورية نقشكية وتيان باشا موسى رنقكي چون فرمي زردية زردكي زور جوانا هش رنجك يتري تيكل نبوه فرمي لي ما انتيك شوه ما غاي زوري وما اندوزيته داولا الله بك داولا اخوات بك لبروردقار بك بازياتك شريكا بومان استمع آخر معلومات اخوات قولة جل جلاله وإذات بيها نصر أو بقريش بم وصفاتيك وا الله داوي دكات لناوها مو بني إسرائيل لناوها مو بس بني إسرائيل قران ليك مالاد وزرايا وا كيس دين استري أو مالا شيء بو خواوي سيوابو أما لليك الرحم ليبكات لبرشي أوش رحمتي خوايا جل جلاله وكود دليان قدر عشي غويدكات قال إنه يقول يو بغرن بني إسرائيل خواي قرا فرمير أو مانقايا لا ذلول تثير الأرض واتا مانقايك زوي ناكيليت صمع طاعيها بيت أها خمان دليين أو مانقايا جاريوايا لدس درشوا أما نعيش هروا آسان نية هروا آسان نية زي بيبكيلي خوي تسليم ناكت ولا تسقي الحرث وأودانين وأودانان شي فينا كراوة شنك خوي تسليم ناكت مسلمة لا شية فيها مانقايك ساغو سليم مسلمة ساغو سليم لا شية فيها وتلا عيب فيها سبحان الله اقر يا كم جمان غاي كان بهوداي نخش جوايا ابو بلام كقرس ينكرت قرس كرا لاني الله وجل جلاله لا شيء فيها مسلمه لا شيء فيها قالوا ريان كرد موسى عليه الصلاه والسلام قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وتلاشية فيها وتهج علامتك تري ثانية إلا رنجي زرد نبيت رنجك زرد جواني باك كوا إنسان كسيري بكات صر صرمان دمينيت بويا فرميت كقران لمالك بني إسرائيل دوزيان ودلين للاي بيريجن يقبوا كيتيمي بوا بوي كوا خواي قوري دولة مريان كات يشيك لأقوالا كاني ترأوية دلين لاي مالك دوزرايا و دايكيكو كوريك بون دايكيك لقل كوريكا أم كورا يان دلين باوكي بوا يان دايكي والله أعلم يان باوكي بهر حال كوريكا زور كوريكي باك و أخلاق دارو برحم بوا برامبر دايكي بار بوا بدايكي بوي دايشي دليل همو جاري بيوتو كرم جن بره بو خود پيشوي كامل من برم كدايشي تماني ناو صالة بو پيرجميك بو تماني نماوا او گنجاعي فرمو دايا والله حتى مايت لدنيا نفسي من جن ناعرت لبر اوي بمنالي منت بخيوت كرت لبر اوي بمنالي عزيتت بمن خوارت لم لحظات كوا من باوكم نيا دليان كريا كاري دا كردو بپاکیو بچاکی دایکی خوی بخاون دکرد فرمی والله جنایرم حتی تو لدنیا بید حتی دایکی درین جاروابو تیدی کر رکم او مانگای من هیا او مانگایی که سبحان الله خواهی گوره با امری الله جل و علا او صفاتی که دعوی کاد لو مانگای او مالا بید دلی او مانگای چند جا بکر رکی و تو کرم بیفروشا بیده ماری جنکت گردرید عذابی جن بیره فرمی نخیر والله حتى كل الدنيا يا مايتا خزمتها.

ئەریتەکەم منەوە ناکەم. بۆیە فەرمێت لە ماڵی ئەو پیرێژنە ئەو ماگایەیان دۆزیەوە حتا دەلێن داواکارێکەشی ئەو بۆ وتێتی مادام حاڵەکە ئاوایە ئەو هاتونە و ئەمە بە ئەمری ئەلله داوا کراوە واللهی ئەم ماگایەتان نادەمێ حتاکو و پڕ پێستەکەی ئاڵتونم نەدەنێ. حتاکو و پڕ پێستەکەی ئاڵتونم نەدەیتی. چکو لە بەنی ئیسرائیل هەرو ماگایەتی ماگایتر زۆر ئاجەلەکم الله بەڵام ئەوەی کەوا سفاتەکەت خۆیان قورسیان کردو ئیستا لە لایەکی دۆزیانتەوە بۆیە سبحان الله دەلێ بەنی ئیسرائیل وەکو خوای گەورە ژان کاتە سینیانەوە عقوبەکەیان زیاد بێت ببێت عقوبەیەکی مالی بەقەوەت ئەلێ هەر هەمویان هەر هەموو تیرەکانی بەنی ئیسرائیل ئاڵتوونەکانیان کۆ کرد پڕ پێستی ئەو ماگایە دایان بە ساحبی ئەو ماگایە و ئینجا ماگان خیلیان سەن یا سبحان الله کەواتە سڕی ئەم ماگایەش ئەوە بۆ خوای گەورە ویستی وا بۆ کەوا ڕەحمگا لەو ماڵەش دەوڵەمەنیان کات ئەو کوڕە مادام سەمع و تاعی بۆ دایکی بووە لەگەڵ دایکیا باش بووە خوای گەورە ئەو قابی خێری لێکردەوە بۆیە فەرمێت ماگایان هاورد وە سەریان بڕی وە خوێنەکەی یان تۆزێک لە خوێنی لە گۆشتی ئەو ماگایە یان ئێسخانی ئەو ماگایەدا لە جەسەتی بکوژراوەکە ئەو پیاوەی کەوا کوژراوە لەبەردەم ئەم بەنی ئیسرائیل سێری ئەم موعجیزە کە موسڵمانانی بەڕێز کە موساش ڕاوەستاوە عەلەیهی سەلاتو وەسەلام خوای گەورە ئەوەی بۆ دەکات ئەفەرمێت لەبەردەم ئەم هەمووە لە مردۆکەیاندا مردۆکە هەڵساوە پاوە سوبحان الله مردۆکە هەڵساوە پاوە کە خوای گەورە فەرمێ وەئذ قەتەلتم نەفسا فادارأتم فیها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون أفرمي مردوك أهل صاوبا خن بدماركان يهات أخواروا خن بدماركان يهات أخواروا خواي قورة جل جلاله بويك واشوني چاقو كانشي بيوتا روحي دايوا زندوي كردوا هل صاوبا هل صاوبا موسى عليه الصلاة والسلام روي كرتياي فرمي فلاني كوري فلان كي توي كشت بغوي كوا مردوا ويسا زندوبوا توا هر أول حظاتا فرمي كي توي كشت مردوكا كجراوكا فرمي قتلني ابن أخي هذا الذي يصرخ ويتظلم فرمي يا موسى ئەم برازایی خۆم کەوا ڕاوەستاوە ئەم گەنجە کە من چاکە من لەگەڵ یا کرد بەڵام ئەو تەماحی پارەکەی منی کرد ئەمەی کەوا باوکە ڕوم بۆ دەکاو هاوار دەکاو ئەگیرێت فەرمی ئەمە منی کوش بۆی کەوا خوا ئینتقام لەمەش بزەنێت ئەفەرمی هەر ئەوە نێوت و مردووەکە گەڕایەوە جێی خۆی وەفاتی کرد جارێکی تر قاتلەکەیان گرت دیارە هەر گومانیتیان هەیە بە شەریعەتی ئەو زەمانەی مووساش قاتل لەبەرەوەی کەوا قاتل میراث وەرناگرێت ئەفەرمیە کوشتیان واتە بەم حادیثەی ئەم ماگایە موسڵمانانی بەڕێز خوای گەور ڕەحمی لەم ماڵە کرد ڕەحمی لەم گەنجە کرد لەبەر ئەوەی کەوا باڕە بەدایکی وەلەولاوە قاتلەکەشی بۆیان کەشف کرد وەلەولاوە ئینتقامی لەو هەموو خەڵکەی بەنی ئیسرائیل سەن کەوا یەکەم جار ئەلله جەل فی علا فەرمێت ئەن تذبحوا بەقەرە ئەوان قورسیان کردیان نەخێر ئەم ماگایە بێبزانین چۆنە چۆن نییە کە قورسیان کرد حەتا خوای گەورە وای لیان کرد کەوا پڕ پێستی ئەو ماگایە ئاڵتوونیان بۆی کۆ کرد ئاڵتوریان بۆی کۆ کردەوە لە تیرەکانی بەنی ئیسرائیل و دراوە ئەم ماڵە بۆی کەوا ئەو گەنجە لە دوای وەفاتی دایکی بە پاکی و بە چاکی و بە عیزەتەوە بۆ خۆی بژێت بۆیە موسڵمانانی بەڕێز و قاتلەکەش خوای گەورە ئینتقامی لێستن و بۆی کەوا کوشتیان ئیتر میراثەکەشی بۆ نەما بەم شێوازە ئەم قسەیە لە بەنی ئیسرائیل ڕوودەدات کەواتە ئامعجزەیەک بۆ ڕوویدات معجزەی ئاوەکە کەوا ئاوی بۆیان شەق کرد معجزەی ئەوەی کەوا لە سەحرایە من و سەلوای بۆیان دەرکرد معجزەی ئەوەی کەوا بردێک ئەتەقاوە لە ناو ئەو سەحرایە دوانزە جۆگە ئاو هاتە خوارەوە هەر هەمووی معجزات لەسەر دەستی موسا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام بۆ ئەوەی کەوا بەنی ئیسرائیل ئیجرام نەکا ئیمانی زیاد کات ئەخلاقی جوان کات بەڵام هەر سفەتی خراپ و ئیجرام و خەباسەتیان لێ دەرکەوت حەتا لەگەڵ موساش و دوای موساش بويا الله جل جلاله لدواء ام قصيا فرميت
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم ديار بيش قست قلوبكم خواي قرا فرميت كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون أبمشي وازك أي بنا مردوك واكجراوة إسا زندودك مو بوشن ساتيك أفرمي هر آوال رجي قيامة زندودان دكموا وأتان وصينم لصاحي محشرابو حسابو كتاب لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك لدواي أمه معجزاتا لدواي أمه مكارساتا لدواي أمه آياتا لسدسي موسى عليه الصلاة والسلام يود الله كانت عن الرغبو ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة لبرد الدلكان يعني رختربوا أخواني قولوا وصفيكات وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون برد هي لترسي أخواءك بيت برد هي لترسي أخواء تقيا آي ليديت آو هيني وايتا يشق أبا لترسي أخوايا أخواني قولوا فرميت دلدي إيواء لو بردانيك وأكويت يان شقبا يان أوليديت رقترو تنترع بلام خواهي قول آقا دارا ويكوا إيوا ديكن آقا دارا بوا بو تصرفاتي كوا إيوا ديكن برامبر أم كلمة خويك موسى عليه الصلاة والسلام إنجا مسلماناني بريز الله جل جلاله يك آياتي زور عظيم لدواي أهم حادثي بني إسرائيل كوا بو بيغمبر إخوان نخليك على قرآنه لدواي قصي أم بقرية روكات بيغمركي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام بأمتكشي أم آية تمام بيدريت وكوابيد الله جل جلال عوب بيغمر إخوة أفرمي عليه الصلاة والسلام وبأمتكشي أفرمي دواي بيغمر أفرمي آقاداري يهود بن آقاداري مؤامراتي يهود بن يهود مسلمان نابيد بويا الله جل جلاله أفرميد أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يا محمد هي إيمان داران هي صحابة كان إيو تماحتا لويا تكاوى يهود إيمان بريد لدواي ويكوا أهم قصيتا ونقلكم لزماني مسار ويداوى باو با بيري أجدادي أماني كوالا زماني إيوة يا تا آوايان برامر أو بيغمرا كردوا إيوة تماحتان لوية تا أماني إيمان بيرن وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله فريقي غلمانا جيان لقرآن دكرد ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا كلام إخوان تحريف كرد معنا كيان قلب كردوا وهات تاويليان كربو خوان بوي كوا خوان رازين بي وهم يعلمون فرنا بعلم وشتاكن نقبل نزاني بعلم بشار زاي أم إجرام برامبر إيوة دكن وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بقن بإيوة دين يمشي من دارين وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون بويا مسلماناني بريض يهود إخوائي قورة جل جلاله لقرآن كأم تاريخي بحسكات كأم مقصانة بحسكات بو إيمي إيمان دار دبي عبرتي قور قرين دبي إنساني مسلمان لبرتشاي بيت وكو خريتيك بتايبت داعي كان بتايبت واني كوا مسلماني ملتزنن كوا بزانن دجمني تاريخي ديني وتاريخي توكي دجمني ديني وتاريخي توكي تاريخي كاني باعي كان هي دستيان هي لتاريخة لو رجي بيغمري إخوها تبو مدينة عليه الصلاة والسلام أم لحظة أوان هم رجيك خنجرك أنا سين مسلمان وهم رجيك خنجر الذين كي بيغمري إخوها عليه الصلاة والسلام وبردوامش لتو أدن حتى تو رازي بيت كواب لي محمد رسول الله يان قرآن كي الله جل جلاله من هجم دين إسلام دين ما والتزامي فيو بكي او اوان واضلتو نايرن باقا دار بين يمي مسلمان ليرا واختقتوا ابو ان شاء الله تعالى حتى اقول درزي كدا اخوي بدرزي كتر تا درزي داتو باخوي قولتان دس بيرم لقصي كتراو لتشمكي كتر لجياني موسى عليه الصلاة والسلام اخوي قولا لقناح منو يخوش بيت مان بارزيت ستر مان كار الدنيا ولقيامات اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وللسائر المؤمنين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورزان وخوش ويستان إمان داران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال مزاري كتريج ببرستان نقموا بأميدي أوي كوا أوقس شيريناني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كلا خطبة كان دا قتويتي كلا مجلسة كان دا باسي كردوا كبرسياريان لي كردوا بولف جوجوان وريكو بيشي كجوابي دعوتوا اي مش هر جارو خومن جوان كين بويك قصي في غمر صلى الله عليه وسلم زي بزيب كين لجياني روجا نماندا لحلسو كوت ماندا لمالي لدري لبازار لهم شوينيك دا فرمودي اوروكا اما جي في دكم لصحيح بخاري وداهاتوا في غمر صلى الله عليه وسلم سيبيا من بيدا دا لو فرمودا بيروسا تفرمي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يلا روايتك أو ليسكت تفرمي هركس إيماني بخواهي بروجي دوائيها فليقل خيرا أو ليصمت باق سي خير بك أغنى بيدن بي أغر تماشا فرمودي في غمرك صلى الله عليه وسلم بزانا سكه ساعت يقلبو انسان دروستك جاري اول افرمي او ايماني بخوا وبروجي دواي هي يعني كا باورد بخوا بو جراي لي خوادك كا باورد بقيامت ابو اشي لبودك ما دام كساعتي واي ايمانداري باورد بخوا بروجي دواي هي او وصيتي في غمر صلى الله عليه وسلم جبزك اما شو بس دك برسان فليقل خيرا كقسيتي خير بك اگر نتزاني ونتواني او ليسكت بيدن واتقسان مكا يعني استا نوكم القاتا ما شاكا برزانم كسي واهي خوي لناو خلق زور شيرن كردي خلق خوش ياندبي وريزي دقرن وفرسي بيدكن تنها لبرسيا حركاتي قصي شاكا زاني ديكا لقصي خراب بيدن فتنه دروزناكا شريناكا مشاكلناكا غيبتي خلشيناكا باسي كزناكا بخرافلو شوكا اولي يسكت اولاي بيدن كردوا ادي او جانبي اولايا فليقل خيرا باقصي خير بكا لقصي خير دريغينا كردوا دائما قصي خير دكات كبراكات داوي وصيتي لبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بيغمبر صلى الله عليه وسلم زماني خود بدستا فرموي بلا يا رسول الله يقى بدست من نبي سم بدستا فرموي او زمانة بكار مينة إلا لبو خير نبي إلا لبو تاك نبي او وصيتي منه كواتب الرزانم إنسان كتماشا او فرمو دي بيغمبر دكا صلى الله عليه وسلم كأماجي بيدكا تويان قصي خير بكا يان بيدنك با باورك لناو كو ملقا دكا سايتيشي زور بقوة بهزد لبو دروز دكا كاتك كتو همو قصي خيرك انزام ده دي بلام لهي خرابة بيدن جي ناتي قصي خراب بكي ناتي قصي يشي ناريك بكي ناتي شتيك بلي كوا قنجاو نبيت لوي او وسيتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال جوانا كده فرمي يان قصي خير بكا يان بيدن با اگا ايمانت بخواو بروجي دواي داهي برو تماشا او كسانكا كإنساني ايمان دارن كإنساني خواه پرستن ببينا يعني سبحان الله او انسان كوتوانيتي وهزماني خويبك امامي بخاري قصي شي رحمتي خوي لبي دفرمي بجيانم دا غيبتي مسلمانكم نكرتي فما شاء او انسانك كو فليقل خيرا او ليسموت بيدن يان او تيق سيدك اقسكاني هم خير وهم ساكو هم باشو ريكو بيك كواتي انسان دتواني او ها بجي لدنيا دا كدائما قصي خير بكاتن لقصة شركان بيدن بي خوي لي لابدات اوش هموي بس دكري بريزانم هموي بس زماني انسان دكريت او زماني خود بباريزا حموش ديكت بي دكريت لفقري دوم بيغمر سيدة فرمي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ده فرمي هركس إيماني بخوا بروجي دواي شي بازيلانك أزيدنا دا لروايات اشكاتي فليحسن إلى جاره با تاكي لقى جيلانك يبكى أزيتي ندات أو روك جيلان تماشا دك برزانم لقرآن دا باسكرا وكخواي قورا آماجا بيدكاي ولا قريان دا تاك
و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و تعما جه پیدا که اوی ایمانی بخواه بروجی دوایی هیا با ازیتی جیرانه کی خوی نداد با لگری چاک بید که برای که تا خزمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرموی یا رسول الله من دمی بزانم کوب انسانه کم چاک کارم پیغمبری خواه فرموی صلی الله علیه و سلم برو لجیرانه کاند و پرسه اگر گوتیان چاچی چاچی اگر گوتیان خرابی خرابی کواتا پرزانم جیران ل روی شرعی دا ازیرشی زوری لسر ده هیا حتی اگر خیرت کرد پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم چهان درگی مالی لتو نیزیک ترا اولی لو او ببا اگر خواردنی چی خوشد لینا بشی ندکر توزه چی زیاد تیب که اوی زیاد تیب که لوی بشی زیرانی شد لینا ایمانی بمن نهی نایا و کسی که بخوی تیر و زیرانه کشی برسی لوی برای زنم اگر تماشا جوانی و اسلامت دکی واد آماجه پیدا که کتو زیرانی خود محفوظ بکی و بپارزی پیغمبری خود فرمی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی دزیل است زیرانی خوی بکاتن بده زر دزیل سری دنوشتی و اگر کسی زینه لگر زیرانی خوی بکا بده زینه گناح حکی لسر دنوشتی لبرو زیران تا تو بحقی چاو دیری بکی ازیتی ندهی لگری چاک بی لمقابلی ودا بچی مالی بخوی و بچی گمه بنا مستی بکی بداخوه که پیشتر براستی خلق که بدیم و ایمان لنا و دلی دا بقوت بو زیران زور اعتمادی کرده سر زیران کلیلی مالکی خوی لکن زیرانه که دادن کسی زاحیری هاد باو دا گبرو ماری زیرانه کمان بلام استناوی و اگر وش بکا مگر اللهم الحمد جی تایبد ما بیگنا او صفت جوانی که همان بو که زیران عزیت ندهین که لگریان باش بین که خیانت یا لیه نکین که مال یا نخوین که چاو نبرین ناموسیانو لسربانو و تماشا مال یا نکینو عزیت یا ندهین زیرانه کن اوانه استا کم بویتو لو چه دست من لوصیتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم برداو تاراده که برای هاتا خزمت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم او حدیثا جوان جوی لی بگرم برزان لا ادب المفردی ایمان ببخاری ده هاتو شکاتی لزیرانه که کر که لگلم خرابا چند زارک شکاتی لی کر یا رسول الله لگرم خرابا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم برو هرو مالی خود فرده کورانه اویش ریک چو قصه پیغمبری زی بزیک صلی اللہ علیہ وسلم هرچی لمالی بولا کورانه داینا خلق بیوده داتن چی فرمی لخفتی زیرانه کمان لغمی زیرانه کمان پیغمبر وای فرمی صلی اللہ علیہ وسلم نگو لعنتی خواهی لیده لعنتی خواهی لیده انسان کولا گه زیرانی خراده بی چندین جار لعنتی لیده کراو انسان هرچی به ویداده هاتو لعنتی لیده کرد کابره چو خزمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی بله بابستو وعد بی او جار ازیتی نادم یار ازیتی داده با حقیقی لوی وای بس فرموی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او کسی زیرانه که ازیت داده فرموی یا رسول الله او روزور لعنتم لیکرا ما بستم پی او کلمه قصه برزه فرمی فید ناخوش بو ونیه لعنت لیک نه قسم بذاتی خوا پیشی همو خلق خواهی گوره لحفت طبقه آسمان لعنتی لتو کرد لبرت لبروی زیرانه کد عزیت ده حتا او آستی که مالی خوی بینت داری لسر زاده دارنه لکولانه دار خواهی گوره پیشی همو عالم لعنتی لیک نه چن کسی بیده بیسته او هایا زیرانه کی لی بیزاره و خواهی گورش لعنتی لیده که دبی خود بپارزی لو لعنتانا برزانا زیران ریزی هی زیران تقدیری هی زیران گوری هی تو دبی او زیرانتی مراعات بکی کاتک کدلین لگر زیرانی خود باش با معنوی لهمون روی چو لگری باش وقتی خویشی لسلفی صالح رحمتی خوالی بی خانی که خوی دفروشت نیزی که هزار دیناری دکت لی اوسر دم پاره اوسر دوای 2000 دکر لی ام پرسی و خانی تو اون دی زیادتر نکه فرمی زیرانه کم های فلان کسا 1000 دینار حقی بی و 1000 دینارش حقی زیرانه کم لوی دوای 2000 دکر او نوع زیرانه بدست دکوی الجار قبل الدار او ها گوتر او قدیم زیرانی تماشا که او زخانی
پیاوە ساڵحەکە هەستا هزار دیناری داە گوتی خانەکەت مەفرۆشە هەر لە زیرانەتی بمینێەوە. دەی فەرموو ئینسان ئەگەر لی بقەومێ دێ مواسات و یارمەتی دەکەم. غەمی هەوی دێ غەمەکەی لادەب، خۆشی هەوی دێ لە خۆشەکەت بەشداری دەکە. جەلووی فڕێزانم ئێمە پێغەمبەری خۆ فێرمەندەکە سەڵ الله عليه وسلم ئوسلوبێکی جوان لەگەر زیرانەکانماندا بنوێن. هەر کاتێک بووە سەبەب و هۆکاری ئەوەی کە زیرانی خۆت عەزیەت بدەیت بزانە مراجعەی ئیمانی خۆت بکە. چکە فەرمێن من کارێ یؤمن بالله واليوم الآخر، ئەوەی ئیمانی کامل تەواو بەخوا بە ڕۆژی دوایی هەیە زیرانی خۆی عەزیەت نەدات، نەبتە سەبەبی عەزیەتداری. چاوڕۆ خەڵک جاری وا هەیە لەسەر سەلەی زبری و لەسەر جۆگەلە و لەسەر ئەوەی خوا نەخواستە شیوێکی داتێڵێت لەوانەیە سەحر و جادووی لێکردبی، یعنی بە ئەنواعینەوە زیران زیرانی عەزیەتدا. حتا گەویشتە ئاستێک زیران هەیە لەسەر شتێکی بەسی زیرانەکەی خۆی کوشتێ. ئەوە وەسیەتی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم، ئەوە ئامۆژگاری ئەوە لە بۆ ئێمە نەخێ، بەڵکو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم وا ئامۆژگاری کردن کە ئێمە ئەو پەڕی چاک بین لەگەر شوێ لەگەر جیرانەکانە. دوێ بڕێزانم هەر کەس لە ئێمە با مرازعەیەکی نەفسی خۆی بکە، ئینسانە قابیلێ لە بۆ غەڵەت. ئەگەر لەگەر جیرانەکەت باشی باشتر بە، ئەگەر لەگەر جیرانەکەت خراپی ئەو خراپیە بگۆڕە بە چاکە. ئەگەر غەدرت لێ کردی بڕۆ داوای لێ بردنی لێ بکە، ئەگەر نایبینیەوە داوای لێ خۆشببوونی لۆ بکە. ئەلمهیم بگەویە ئەو ئاستەی بەڕێزان جیران شکاتت لێ نەکە، جیران عەزیەت نەبینی بەدەستەوە، جیران ئەمین بی لێتەوە بتوانی خزمەتی بکەی. ئەو ڕوحەی کە ئینسانەکان لەگەر یەکتریدا خۆشەویست دەکا، ئەو شێوازە لە بینی جیرانەکاندا باتەبەنی بکرێ. وەکو سەردەمی پێغەمبەری خوا صەلی الله عليه وسلم جیرانەکان لەگەر یەکتری زۆر زۆر باش بوو، نەکەر باش بوو، بەڵکو خواردنێکیان لۆ دەها زیاد بە دەیاندا وەی زیرانەکەیان پارەیان لۆ بەهات بە بیان گوتا زۆر فەقیرە. دەی فەرمە و جیرانەشم فەقیرە، بڕۆ لۆ ئەوانیش ببە. ئەوە بەڕاستی نمونەی ئینسانی ئیماندارە کاتێک کە شێوازێکی جوان بەرامبەر بە زیرانی خۆی نیشان دەدات. لە ئامۆژگاری سێم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هەر کەسێ ئیمانی بەخوا بە ڕۆژی دوایی هەیە با ڕێز لە میوانی بگری، ڕێز لە میوانەکەی خۆی بگری. مادام کەسێک دێتە کنت بە میوانی ڕێزی لێ بگە. ئەوە یەکە لە ئاداب و ئەخلاقە جوانەکانی ئیسلامەتیدا بەڕێزانم لە ئیسلامەتیدا میوانداری هەیە. کەسێک دێتە میوانداریت واجبە لەسەرت ڕێزی بگری، واجبە لەسەرت ئحترامی بگری. ئەوە حەق ضەیفە، هەتا سێ ڕۆژ حەقی میوانداری دەبی لە بینی یەکتریدا مراعات بکە. بەڕاستی کە تەماشا دەکەین و دەڵێین ڕێزگرتن لە میوان شتێکی جوانە، زەمانی قەدیممان بەبیر دێتەوە، بڕۆ ئێستاش تەماشاکە. لە گوندەکاندا هەر کەسێک دەستە ماڵی یەکێک کە میوانە خواردنی لۆ دادەنێ، جێگای لۆ دادەنێ، تێدەگەی خزمەتی دەکات و سبێنێ دەڕوا و بەبێ مقابلیش ئەوانە هیچ. چەند ئوسلوبێکی جوانە، چەند ڕەوشتێکی جوانە، چەند جوانە کاتێک دەبینی کەسێکی غەریب لە مزگەوتێک لە گوندەکانی کوردستان نوێژێ دەکا، دوایە کە لێ دەتۆ سێ چار کەس ڕاوەستا کاکە فەرموو بچینە کنەمە لە خزمەتدابین، ئەوە ڕێزگرتنی میوانە. ئەوە ئەو احترامەیە کە لە ئیسلامەتیدا داوای دەکاتن. بەڕاستی ئەو زیافەتەی کەوا ئینسان دەیکا لە بۆ میوانی، حتا ئەگەر موبالغەشی تێدا بکە، گوناحی ناگات، یعنی شەرنیەت و میوان چ دەخوا وندی لە پێشدا. پێغەمبەر ئیبراهیم عەلەیهی سەڵات و سەلام تا تەماشای کە زۆر زۆر سەخی بوو، زۆر زۆر میوان دۆست بووە، تەماشای دەکەی چەند میوانێکی دێ، خوای گەورە دەفەرمێ فجاء بعجل حنیف،
يعني قول كشي لو سور كردنو هنا إلا فيشي دانا نشي زاني أوانا ملايكة الخواردن ناخون إيشيان بخواردن يبالام تماشا سخاوت يو إنسانك ريزقرتين إلا ميوانا كان تماشا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وفدیگ لحبشه وفدیگ لحبشه آتن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بخوی هستا خزمتی کردن اصحاب ویستیان هستن فرمیدانش پیان سیر بو زانی چی فرمو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمی اصحاب کانی من چون حبشه اوانا ریزیان لگرتن لو میوان داری اوانا استحاتی نیری امن دبی لزازای هنده بخوم خزمتیان بکن بخوم زیگان لو دانم بخوم شتیان لبو دانم تماشا او روشت جوانا که کرز لمیوان اگری لأستی کابو میوان اصحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هبو کمیوانی برتو ماری هیچی نبو بخوا بس خواردنی خوی هبو لفیش میوانا که دانا او جا او آیت القرآن لسهند دابزی و لسمیوان دابزی و یؤثیرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا یا ویک بتوانی میوانی ک بباتو مالش نکه بر بس خواردنی من دالا کن من ای خوش منیا تی اویل بو میوان کن دانی او میوان دانی اما خوم انو من دالا کن ببرسیتی دمینی نوا حتی است بین استنو کن پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفتر می وای جور براستی پیکنی بو کردوی ایوا او شکرتان خوتو خیزانه کتو من دالا کام ببرسیتی نوستن میوانیان نان هشت است بیب که و تن سرای بکشه نو لکاتی نان خواردن دا لوی او نانی بخوا امش قافی با بطاری من لپیش بی چه او ها دکل بو میوان ایمان داره کان چه او ها دکل بو انسانی میوان کسکانی که اخلاق و روشتی هم برس لوی او کسانه زور گورن لکن خوا که خلق لمالیان تیرنانی دا خوا برسیکان لمالیان دا تیرنان دا اوانا براستي فضل و قوريان هي للايان خواهي فروردگار و رب العالم ميوان دوز بوينا خزمتي ميوان يان کرديا هموش ببين مقابل بلان تماشا استا ظروف گوردرايا خلق لباتي ميوان داري دستا مطعميو لباتي مانو لمالي خلق دستا فندقيو يعني او زيگايانا بديلي لبو دروس كرايا ما منشتي خرابا بلان او روشت جوانا لنيوان دوست و احباب و خوشويس داهر بمينه حيفة تو برادر يكتبي دوست بي براي تو بي پشتو سندی تو بو محبت و خوشویستی لبه این تانه بسیار شارک لبه اتی بسیار مالی او بسیار فندق و زیگه ایشی دیگه با او محبتی میوانداری لبه این ایمانداران دا هر بمینه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هر کسی چی بدید با اکسر بانجی دکرده لو ماله زلو نار خواردون و لو مانو لخزمتی عداد ماو لوی برزانم با ایما صفة جوانا كانوا روشة جوانا كاني لإسلامتي دا همانا بزيري نكين دستي بيهو بقرين او انسان دروستكا براستي كسك بتواني كسيشي ميوان دوز بي كسيك بي كوا لگر ميواني دا قصي جوان بي بلان بداخو استا زور زاري واحد دا بين انسان بميواني روی گریش دبی، قلص دبی، پیم ناکری، ناتوانم لگلی دابن لان در روشو نحق نیه انسان زاری واحیا سان پی قصه یک بکا لبو خوای زاری واحیا تو کسی که بمیوانی دی بیو دبینی تلک باز و سخته سی درده سی مالی کابره همو تاران کردی و بردیتی و شوی روی بزیهشتی یعنی ظروفک وگورد را بها جوانکانی جو حبا اسانی ناتوانی جو بزیهم بکن لبر کسی ناشیرن و کسی خراب و کسی نارک بلام گرینگ اوی بر زانم ایم بزانین یعنی انسان که دلی میوانم لکن فلان کسی میوان خوشویستی خوایا میوان ریز و طایبتی هیا کرس صاحب مال دست بنان ناکه حتا میوانکی نان نخوا حتا لشرع دا دلی بپی او آیتا اگر میوان هات نتی لجورش که خواردینی لودانی بلی وره ایره که مزور بمان اشتیواده که دلی فقربه ایلیهم قال الا تأکلون خواردنکی لینه زیکردنو گوتی ناخون یعنی بردیه پیش یانده این قال الا تأکلون لوی براستی اگر هر تن تماشا او صفت و او روشت جوانب که
هشتا حركمة دبي او صفة زوانا هموما بجويريت وانا انسانا كان لخويا عندها بيني تزي زابر رزانا من سيف قرم اماجه بيك بيغمري اخوة صلى الله عليه وسلم لهر سيكي انا فرموي هر كسي ايماني بخوال بروجي دوائي هي باقصي خير بكا قنا بيدن بي اگر ايماني بخوال بروجي دوائي هي با زيرانا كي عزيد ندا اگر ايماني بخوال بروجي دوائي هي با رجل ميوانا كي بكري تو خوا استا ايما تما شافكين بيغمري اخوة صلى الله عليه وسلم او خطابة من او ها رو برو بيدالت بزانا اتو يكي لو كساني كوا قصي خير دكي اگنا لشر لقصي خرابة بيدن جي اتو يشيشي لو كساني كوا جيران لبردست دا عزيتي ناخوا بل كليت امينة يشيشي لو كساني كوا ميوان دوستي هم دا تواني بميواني بس مال عالمي هم خلچش بميواني بيتا مالي تو بس لير يك ملاحظة بدين برزان انسان جاري واهيا كقصد اكين يعني اول سر قشتية كيتي جاري وكابرا بخوي تسارفينز بندالي هي خاديشي هي صدمة ترتواو نابي یک غرفه یا دو غرفه بشی خوی ناکا خلق دنن فرانکز نا تانی میوانی را گریو یعنی حاشا هنده قصه ناشیرم بران بری بکردیم برای زانم تو بی تماشاش بکی زیگای که گنجاو نبولو تو که باز نبو روی تی مکا و کابراج احراج مکا تو بی آگاد لو نقطه دا حبیت بوی لکوتایی دا دلیم خواهی گوره فضل و کرمی خوی لگل من بکا یه چک بین لو کسانه کسیفت زوانه کن من تیدا حیا دور بین لو کسانه کسیفتی ناشرین یان حیا و ناریش یان حیا و خواهی گوره هدایتی هم ملایک من دو توبه تو بکاران من قبول کاو دلکان من آرام بکاو لگناح مردوکان من خوش بی زندوکان من قلب ساغ بکا دلکان من پرکا لنوری قرآنی پیرو سرفراز دنیا و قیامت من بکا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

خلق همويلني وكفرة لروش أهوى ولروش هلق ترقار دانو بشوك أبو هرها وارون علي دهت خلق همويلني وكفرة لروش أهوى ولروش هلق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: ذكري داصلتشين لخوداو خولين كوتن.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهندي دريا وكفكان شبه لها مستيق ريسر زبيدا

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتي.

سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار

إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

فلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يقدر

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس

0: بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم